ومن يشأ يجعله على صراط مستقيم قل أرأيتكم إن أتاكم عذاب الله أو أتتكم الساعة أغير الله تدعون إن كنتم صادقين بل إياه تدعون فيكشف ما تدعون.

نحن نرزقكم وإياهم ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق.

0: أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر أف أم. الصباح بيحلى بوجودكم معنا.
1: فجر أف أم
0: أحلى صباح من فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم. الصباح ما بيحلى إلا معها فجر أف أم شمس الشموزة.

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام. الصباح ما بيحلى إلا معها. فجر اف ام.

صباح الخير، يسعد صباحكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير، صباح الخير والسرور، صباح السعادة، صباح نهار جديد، يوم جديد، وإطلالة دائما تتجدد من خلال أثير فجر أفهم، من خلال شاشة تلفزيون الفجر، ومن خلال البث المباشر عبر الموقع الإلكتروني. أهلا وسهلا بكافة السادة المشاهدين والمتابعين، نهار جديد من برنامج طلة فجر.

صباح نهار جديد اليوم مشاهدينا ومتابعينا. نهار اليوم الخميس، نهاية هذا الأسبوع، لكن لكل نهاية بداية، وبداية إن شاء الله موفقة للأسبوع القادم. نهاية هذا الأسبوع بتمنى لكم فيها كل الخير والمحبة إن شاء الله، أوقات ممتعة بين أهلكم وناسكم وأحبابكم. يعني نهاية الأسبوع الخميس على جمعة وعلى السبت أكيد لازم تستغلوا هالعطلة وتكون إيجابية لصالحكم، خاصة من الموظفين والموظفات العاملين في القطاع الخاص. يمكن جمعة يمكن خميس وجمعة سبت مش الكل بيعطل، فعلى العموم صباحكم فل وياسمين. نهار اليوم الخميس الموافق 9 من تموز يوليو من عام 2026 ميلاديا، الموافق 24 من محرم من عام 1448 هجريا. بسم الله نبدأ وإياكم هذا الصباح. اللهم يا من وزعت الأرزاق بفضلك وكرمك وتنفس الصبح بأمرك، ارزقنا خيري الدنيا والآخرة. اللهم ارزقنا إجابة الدعاء وصلاح الأحوال. اللهم آمين يا رب يا رب العالمين. أصبحنا وأصبح الملك لله وحده لا شريك له. صباح الخير للمزارع، صباح الخير للفلاح، وصباح الخير للي استيقظ حاليا وبدأ بالانضمام معنا. صباح الخير لكل امرأة ورجل، صباح الخير لكل شاب ولكل صبية. صباحكم فل وياسمين.

صباح الخير من جديد مستمعينا الكرام مشاهدينا وين ما كنت وإيانا في الاستماع والمتابعة. بنرحب بكل اللي انضموا معنا في هاي اللحظات. صباح الخير من طول كرم لوين، صباح الخير من طول كرم لقلقيلي، لطوباس، لسلفيت، لرام الله، لبيت لحم، للخليل، لأريحة، لأهلنا في نابلس، لجنين، أهلنا في كل مناطق الضفة الغربية. صباح الخير من طول كرم مسافرة إلى القدس عاصمة فلسطين الأبدية. صباح الخير لأهلنا وناسنا وأحبابنا في الداخل فلسطين المحتل. منستناكم دائما، مش بس يوم السبت، منستناكم يوم السبت والأحد والاثنين والثلاثة والأربع والخميس والجمعة، طول أيام الأسبوع مفتوحة أمامكم. في مشهد رائع جدا مبارح صادفته أحد تجارنا في مدينة الخليل، طبعا نوجه له كل التحية، في له أهل وقرايب من الداخل فلسطين المحتل، وصل لهم يمكن سنتين أو أكثر مش جايين على طول كرم، وهم كانوا يوميا يكون في لهم زيارة على طول كرم، خلصوا شغلهم جوا ويجي يسهروا في طول كرم، ويجي يتسوقوا في طول كرم، ويلفوا بشوارع طول كرم، وهم أصلا يعني من طول كرم، ولكن شاءت الظروف أنهم يكونوا في الداخل المحتل. فمبارح صدفت أنه يجوا يسلموا عليه وكانوا كتير مبسوطين وبيحكوا وأخيرا وصلنا طول كرم. تخيلوا محبي طول كرم من أهلنا من الداخل فلسطين المحتل كيف كان شعورهم لما وصلوا على طول كرم وأخيرا وصلنا طول كرم. أهلا وسهلا بكل أهلنا وناسنا وأحبابنا في الداخل فلسطين المحتل. يا صباح الخيرات والليرات والمسرات، صباح حدات البال، صباح الأخبار الطيبة، صباح الانفراج والنصر والفرج يا رب منك وحدك يا رب العالمين. صباح الخير للمؤمن بأنه الفرج قادم لا محال، صباح الخير للي دائما متفائل بأنه دوام الحال من المحال، صباح الخير للي عنده الطاقة الإيجابية وللي دائما مقبل على هالحياة رغم كل الظروف الصعبة اللي مرينا فيها وعمالنا بنمر فيها، لكن بنعيد وبنكرر دوام الحال من المحال. صباحكم فل وياسمين.

صباح الخير من جديد لكم مستمعينا الكرام مشاهدينا الأعزاء وين ما كنتوا وإيانا. نهار جديد اليوم الخميس نهاية هذا الأسبوع. صباح الخير لكل اللي انضموا معنا في هاي اللحظات. أكيد إحنا بنوجه التحيات لكل رعاة برنامجنا: شركة الماس الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع سياف آي الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان مورس، شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شدادة، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت، ومرسيدس. تواصل للصراف في أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس. رعاة برنامجنا شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، صباح الفل إلهم. كمان شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر، صباح الفل والياسمين لرعاة برنامجنا وزملائنا المرافقين معنا في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد، يسعد لي صباحك يا أنوار، وفي الإخراج على أحمد الجلاد، صباح الفل يا علاء. كل زملائي في طاقم تلفزيون الفجر، صباحكم فل وياسمين إلكم ولعائلاتكم، صباح الخير للي عمالهم بيتابعونا. أرقام الاتصال والتواصل على الرقم 0926849 أو المشاركات النصية المكتوبة على الواتساب على الرقم 0970599 40990. من مأمون كوع، صباح الفل. عندما ترتفع سيعرف أصدقائك من أنت، ولكن عندما تسقط ستعرف أنت من هم أصدقائك. صباحك فل ياسمين يا مأمون، صبحك بكل الخير. جميلة جدا دائما الحكم الصباحية والعبارات، صبحك بكل الخير بتلخص دائما مواقف كثيرة من حياتنا. فصباح الخير لإلك ولكل المتابعين. صباح طلاب الثانوية العامة، خي اليوم مرتاحين صاحيين براحتهم، يمكن في منهم صحيوا لأنهم متعودين يصحوا بكير، يمكن في منهم سحبوها نوم لأنهم سهروا الليلة، لكن على العموم خلصنا من مرحلة التوتر والعصبية والدراسة والضغط. يمكن هلأ بتقريبا هالعشر 15-17 يوم ما بنعرف قديش ممكن تكون المدة لإعلان نتائج الثانوية العامة، هاي الفترة رح تكون فترة ضغط شوي، رح تكون فترة مش ضغط، توتر على الأعصاب، وخاصة الناس المهتمة بالعشر، مش لسه بالعلامة، بالعشر إحنا بنحكي. فالله يكون بالعون وإن شاء الله يا ربي موفقين طلابنا، ونتمنى لهم كل التوفيق والنجاح. طلاب الثانوية العامة من محافظة طول كرم نتمنى أنه هالسنة ترفعوا راسنا من بين المتفوقين على مستوى الوطن، ويكون في إلنا حصة ونصيب مثل ما تعودنا دائما. طول كرم محافظة النجاح والتميز والتفوق، صباح الخير لإلها ولأبنائها. ويا ما خرجنا أجيال وأجيال، ويا ما عنا نخب، يا ما عنا أمثلة رائعة جدا من دكاترة أطباء بمختلف التخصصات، مهندسين، رياديين، رجال أعمال ولكن طبعا نوجه لهم كلهم التحية، وأساتذة معلمين رائعين جدا، منهم موجود في طول كرم ومنهم موجود خارج مدينة طول كرم. اللي موجود خارج مدينة طول كرم بنوجه له كل التحية الصباحية، ترفع لكم القبعة على هذا التميز، على هذا الشأن اللي عمالكم تعلوا فيه من شأن مدينة طول كرم الحبيبة. فصباح الخير لإلكم جميعا شباب وصبايا، يا ما عنا معلمين ومعلمات، يا ما عنا نماذج رائعة، باحثين، أساتذة، دكاترة، علماء بمختلف المجالات، مش بس إذا بيكونوا بمحافظات تانية غير طول كرم، لا بالعكس بيكونوا كمان هم موجودين خارج فلسطين الحبيبة. بنصبح عليكم، صباح الخير لأبنائنا المغتربين، يسعد صباحكم أو يسعد مساكم، المهم دائما يسعد كل أوقاتكم يا رب، يعطيكم ألف عافية. أبنائنا المغتربين اللي رجعوا على البلد، هل يا ترى أنتم موجودين بأي مدينة؟ وهل يا ترى أنتم معنا على السماع حاليا؟ بعتونا، راسلونا من خلال الرسائل النصية على الواتساب على الرقم اللي ظاهر وإياكم على الشاشة. صباح الخير، اليوم من خلال برنامجنا رح نتعرف وإياكم على حالة الطقس لنهاية هذا الأسبوع. أجواء صيفية اعتيادية حتى اليوم، لكن هل رح تستمر هاي الأجواء مع بداية الأسبوع القادم والأيام القادمة؟ هذا الموضوع رح نتعرف عليه بتفاصيل وطبيعة الحالة الجوية. كمان من محطاتنا لليوم بدنا نحكي عن واحدة من النماذج الرائعة اللي بنفخر فيها، باحثة فلسطينية عمالها بتقود أول مشروع وطني لدراسة التعافي من سرطان القولون والمستقيم. كل التحية والاحترام للأستاذة الدكتورة رانيا أبو سيرة، اليوم رح تكون ضيفي وإيانا في برنامج طلة فجر لنحكي عن هذا البحث وهذا المشروع.

اللي بدأت بخوضه. كل التحية كمان لضيوف برنامجنا اليوم. رح يكون عنا اسم من أسماء مدينة طول كرم المرتبط اسمها بأيام الزمن الجميلة، ليس فقط في عالم كرة القدم وإنما في أيام الزمن الجميل. مين ما سألت عن هاي الشخصية قالوا لي يا الله أيام الزمن الجميل. صدقا هاي عبارة كانت مشتركة بين كل الأشخاص اللي حاولت أني أتواصل معهم. كابتن محمود عايش، حارس قيم الرياضة وذاكرة الزمن الجميل. اليوم رح يكون معنا الكابتن محمود عايش، رح يحكي لنا عن أيام الزمن الجميل في كرة القدم، ورح يحكي لنا اليوم عن كثير من التغيرات، عن كثير من الأمور اللي تابعها وعايشها. رح يحكي لنا عن سنوات طويلة من مسيرته، ورح يحكي لنا عن هذه السنوات وكيف متابعته لكأس العالم. هاي المواضيع كلها إن شاء الله اليوم رح تكون موجودة معنا في برنامج طلة فجر. لكن حاليا مشاهدينا ومتابعينا خلونا نروح معكم لمتابعة أبرز العناوين الإخبارية والاطلاع على أبرز ما جاء لصباح اليوم.

أهلا بكم مشاهدين الكرام في هذه الجولة الإخبارية. حسب مصادر محلية، قوات الاحتلال أطلقت الرصاص الحي خلال اقتحام منطقة وادي الفارعة جنوب طوباس قبيل فجر اليوم.

ومن أبرز المتابعات مشاهدينا الكرام، مخطط إسرائيلي للسيطرة على برك سليمان، طريق استيطاني وميزانية للترميم. في خطبة جديدة تستهدف أحد أبرز المواقع التاريخية في محافظة بيت لحم، يواصل المستوطنون بدعم مباشر من الحكومة الإسرائيلية مخططا للسيطرة على برك سليمان في إطار سياسة فرض الأمر الواقع على المواقع التراثية الفلسطينية في الضفة الغربية المحتلة. القناة 14 الإسرائيلية كشفت تعليقا على تصريحات رئيس الوزراء الفلسطيني محمد مصطفى بشأن نية زيارة البركة قبل أن يتراجع عن ذلك، أن ما تسمى وزارة التراث الإسرائيلية خصصت ميزانية بقيمة 10 ملايين شيكل لتنفيذ أعمال ترميم واسعة في الموقع في خطوة تهدف إلى إحكام السيطرة عليه ومنع الفلسطينيين من الوصول إليها. ومن المتابعات، مسؤول في مجلس السلام الذي أنشأه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يؤكد نية إقامة منطقة إنسانية تجريبية في جنوب غزة تهدف إلى استيعاب عشرات آلاف المدنيين الفلسطينيين الذين سيخضعون لإجراءات تدقيق أمني. وأوضح المسؤول أن هذه المنطقة قد تشكل نقطة انطلاق للجنة الفلسطينية التكنوقراطية التي من المقرر أن تتولى إدارة شؤون الحياة اليومية لقطاع غزة خلال المرحلة الانتقالية لما بعد الحرب، وذلك بموجب خطة ترامب المؤلفة من 20 بند. وأضاف المسؤول: هناك مشروع تجريبي ندرسه بشكل خاص ربما يتيح للجنة الوطنية لإدارة غزة نقطة انطلاق ويمكن أن يسمح لعشرات الآلاف بالانتقال طوعا إلى هذه المنطقة إن رغبوا، ومن ثم يبدأ منحهم مساحة يمارسون فيها إدارة فعلية وتتولى اللجنة شؤون الإدارة.

من أبرز العناوين في الشأن الإسرائيلي: انقلاب في الصدارة، هذا العنوان. في التفاصيل: استطلاع جديد بثته قناة 13 الإسرائيلية مساء أمس أظهر تحولا لافتا في خريطة القوى السياسية داخل إسرائيل، إذ تصدر حزب يشار بقيادة جادي أزنيغوت نتائج الاستطلاع بحصوله على 23 مقعدا، متقدما لأول مرة على حزب الليكود بزعامة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو. حسب نتائج الاستطلاع، ارتفع تمثيل حزب أزنيغوت بثلاثة مقاعد مقارنة بالاستطلاع السابق، فيما تراجع الليكود إلى 22 مقعدا ليحل في المرتبة الثانية. الهيئة العامة للكنيسة الإسرائيلي تصادق بالقراءة الأولى على مشروع قانون يتيح تجميد أموال إضافية للسلطة الوطنية الفلسطينية، على أن يعاد المشروع إلى لجنة الخارجية والأمن لاستكمال مداولاته تمهيدا للتصويت عليه بالقراءتين الثانية والثالثة. صحيفة هآرتس تفيد بأن مشروع القانون الذي دفع به عضو الكنيسة موشي باسال من حزب الليكود ينص على تجميد مبلغ سنوي يوازي الأموال التي حولتها السلطة الوطنية الفلسطينية إلى قطاع غزة في السنة السابقة. ومن أبرز العناوين على الصعيد الدولي والعربي، حيث البيت الأبيض يستعد لاحتمال استمرار التصعيد العسكري مع إيران لعدة أيام أو حتى أسابيع بشأن هرمز، في وقت تقول فيه مصادر أمريكية إن مسار المواجهة سيتحدد وفقا لخطوات طهران المقبلة. حسب ما ذكر موقع إكسيوس الأمريكي، فإن الولايات المتحدة ترى أن الحرب التي بدأت بهدف إضعاف القدرات الصاروخية الإيرانية وتدمير ما تبقى من برنامجها النووي تحولت إلى صراع مفتوح حول أهم ممر للطاقة في العالم. القيادة المركزية الأمريكية تؤكد أنها شنت ضربات على إيران بتوجيه من الرئيس دونالد ترامب، وقالت تنفذ ضربات إضافية تهدف إلى تقويض قدرة إيران على تهديد حرية الملاحة في مضيق هرمز. في سياق آخر منفصل، عمدة مدينة نيويورك زهران ممداني أثار تفاعلا واسع النطاق بعد حديث في قضية مباراة المنتخب المصري ونظيره الأرجنتيني في نهائيات كأس العالم ضمن محاور مؤتمر صحفي رسمي خصص لمناقشة خطة النقل والحافلات الجديدة في المدينة. العمدة ممداني أعرب خلال حديثه لوسائل الإعلام عن استيائه الشديد مما وصفه بالظلم التحكيمي الصارخ الذي تعرض له الفراعنة في تلك المواجهة التي أقيمت في السابق في اليوم السابق للمؤتمر، حيث صرح أمام عدسات الكاميرات بأن مصر تعرضت للسرقة في تلك الموقع المونديالية الحاضنة للكثير من الإثارة والجدل. في نهاية الموجز نستعرض وإياكم أسعار صرف العملات. الدولار الأمريكي يصرف مقابل الشيكل بثلاثة شواكل فارزة 4، الدينار الأردني يصرف بأربعة شواكل فارزة 29، أما اليورو الأوروبي فيصرف بثلاثة فارزة 47. للاطلاع على المزيد وكل ما هو جديد من خلال متابعة الموقع الإخباري الفجر TV.com، لا تنسوا متابعة منصاتنا على مواقع التواصل الاجتماعي الفيسبوك التليجرام الواتساب والإنستغرام ليصلكم كل ما هو جديد أول بأول. خلونا نروح لفاصل، وبعد هالفاصل رجعنا نكمل مع حضراتكم مشاهدينا ومتابعينا برنامج طلة فجر. خلوكم وإيانا.

0: صباح الخير لكم مشاهدينا ومتابعينا، يصبحكم بكل الخير. حنان الكحلة يسعد صباحك. ضع الناس في المكان التي وضعوك فيها وامنحهم من الاهتمام بقدر ما منحوك. رتب حضورهم في حياتك كما رتبوا حضورك، فالمكان لا تمنح بالكلمات بل تثبتها الأفعال. صباح الخير والفل والياسمين، يا صباح الخيرات لا الخالي حنان الكحلة، صباحك فل ياسمين. كمان من الرسائل اللي عمالها بتوصلنا بهذا الصباح، يسعد صباحكم، من المصورة كفاح زعاترة: لا تجعل الأمس يقيد خطباتك ولا تسمح لليوم أن يضيع بين القلق والتردد. ابتسم وتوكل على الله بقلب مطمئن، فما كتب لك سيأتيك في وقته، وما أخطأك لم يكن ليصيبك. صباح الخير، يسعد صباحك المصورة كفاح زعاتري، صبحك وربحك بكل الخير يا رب. دائما جميل رسائلكم الصباحية، بنستنى أكيد المزيد من هالرسائل الصباحية من خلال الواتساب على الرقم 00970599940990. كمان بانتظار رسائلكم من خلال انتظار مشاركاتكم الهاتفية على رقم الهاتف 09268 49. من الرسائل كمان اللي عمالها بتوصلنا في هاي اللحظات: الخالي عليا أبو شنب: صباح الخير على أحلى مسك أحمد أبو شنب من العمات عليا وعبير أبو شنب، ربنا ينجحك يا رب يا عمتي بالمعدل العالي إن شاء الله. اللهم آمين يا رب، ينجح كل طلابنا وطالباتنا يا رب. اجعل صباح يوم الخميس فاتحة خير علي وعلى أهلي وأحبابي وكل المسلمين. صباح الورد، اللهم آمين يا رب العالمين. كملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء، بيقول محطة من محطاتنا لليوم رح نتعرف من خلالها عن طبيعة الحال الجوية. بينضم معنا الأستاذ مأمون عصايرة المتحدث باسم دائرة الأرصاد الجوية. صباح الخير أستاذ مأمون.
1: سلام لك لجميع المشاهدين والمستمعين، أهلا وسهلا.
0: صبحك بكل الخير أستاذ مأمون. الأجواء صيفية اعتيادية، أي نعم في ارتفاع على درجات الحرارة، بيكون فترة الظهيرة أجواء خانقة، لكن اللي بيشوف الأجواء مساوية ومع ساعات الفجر بيرتاح نفسيا. بس هل أجواء رح تستمر حتى الأسبوع القادم والأيام القادمة ودخولنا لمنتصف تموز؟
1: نعم، ما تفضلت به صحيح، لكن ابتداء يعني اليوم في ارتفاع على درجات الحرارة، هي ارتفاعات متوالية بشكل عام، لكن ابتداء من يوم الأحد حتى يوم الخميس القادم نتأثر بموجة حارة، ارتفاع على درجات الحرارة، تصل درجات الحرارة أعلن المعدل بحوالي 6 درجات مئوية. إذن إن شاء الله ابتداء من يوم الأحد حتى نهاية الأسبوع الموجة حارة بتأثر علينا، درجات الحرارة أعلن المعدل بحوالي 6 درجات مئوية، وأجواء شديدة الحرارة في معظم المناطق طبعا خلال ساعات النهار. ابتداء من تقريبا 16 الشهر تبدأ درجات الحرارة للانخفاض مرة أخرى، وتعود الأجواء تبقى ما بين حارة في المناطق الجبلية إلى شديدة الحرارة في باقي المناطق. لا يعني بمعنى أنه مع نهاية الأسبوع تنحسر إن شاء الله الموجة الحارة. وأقول دائما بأن الثابت الوحيد في الطقس هو التغير، وهذه نقطة مهمة جدا.
0: طيب يعني خلينا نركز الحديث شوي على المناطق الساحلية مثل جنين، طول كرم، قلقيلية. بكل صيف بيكون في ارتفاع كتير كبير على رطوبة، نسبة رطوبة. هالصيف لغاية اليوم يمكن نسب رطوبة مش زي كل سنة، بس مع الأسبوع القادم الارتفاعات المتتالية على درجات الحرارة رح كمان يكون في ارتفاع بنسب رطوبة، ويمكن هذا الشيء رح يزيد الانزعاج أكثر من هاي الفترة.
1: نعم، وجود الرطوبة أو ارتفاع الرطوبة النسبية في الغلاف الجوي بعطي شعور بالحر أكثر، زي ما تفضلت أيضا انزعاج من الحالة الجوية السائدة اللي بتكون. لا، الرطوبة إجمالا رح تكون مرتفعة شوي، لكن في بعض الأيام رح تنخفض فيها الرطوبة، رح تكون النسب أقل، يعني حوالي 40% خلال ساعات النهار.
0: طب كيف رح تكون بصراحة الأجواء خلال أهم النصائح اللي حابين توردوها للأهالي والمواطنين للأسبوع القادم مع هذه الارتفاعات المتتالية للجميع، لكبار السن، للناس اللي دائما بتكون شغلها ميداني خلال فترة الظهر، إيش أهم النصائح اللي يلتزموا فيها؟
1: طبعا تحذيراتنا لمواطنينا ليس فقط في موجات الحر، احنا بنقول موجة حر لما بتكون في المعايير المعتمدة لموجة الحر انها بدها تستمر 72 ساعة، ترتفع درجات الحرارة اعلى من المعدل من 3 الى 5 درجات مئوية، هذه الموجة اعلى من المعدل بحوالي 6 درجات مئوية، لكن اذا لاحظنا حتى الايام الماضية كانت درجات الحرارة احيانا اما اعلى من المعدل بقليل يعني بحوالي درجة مئوية واحدة او حول المعدل أو حتى أدنى من المعدل، لكن معدل درجات الحرارة العظمى في شهر 7 شهر تموز هي أصلاً مرتفعة. فتحذيراتنا سواء في موجة الحر اللي بنوصفها موجة حر أو في غيرها خاصة في فصل الصيف، عدم التعرض لأشعة الشمس المباشرة بشكل لفترة طويلة، هذا دائماً في فصل الصيف، وأيضاً عدم إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب والأشجار الجافة، بالإضافة لأخذ بعين الاعتبار طبعاً تحذيرات الإخوة في وزارة الصحة وزارة الزراعة بما يتعلق بمزارعينا وجهاز الدفاع المدني. دائما التحذيرات المعهودة اللي هي بالنسبة لكبار السن طبعا عدم التعرض لأشعة الشمس، إخواننا في وزارة الصحة دائما بوصوا أيضا بشرب الماء وعدم التعرض حتى ما يصير في ضربات شمس، أيضا كذلك إخواننا في الدفاع المدني عدم إشعال النار في المناطق اللي فيها الأعشاب والأشجار الجافة، عدم ترك الأطفال داخل المركبات تحت أشعة الشمس المباشرة، أيضا عدم ترك أي مواد قابلة للاشتعال والانفجار داخل المركبات أو حتى خارج المركبات تحت أشعة الشمس المباشرة ممكن تؤدي إلى انفجار لا سمح الله أو إلى حرائق وأضرار.
0: طب درجات الحرارة رح تتجاوز حاجز 30 طيلة أيام الأسبوع القادم ولا في أيام معينة ممكن؟
1: هي بشكل عام طالما بنقول موجة حر ودرجات الحرارة أعلى من المعدل بست درجات مئوية فهي ستتجاوز الثلاثينات مئوية في معظم المناطق في كافة المناطق، حتى يعني اليوم درجة الحرارة العظمى في القدس الشريف وبيت لحم وسلفيت على سبيل المثال 28 والصورة 18، وفي طول كرم وقلقيل اليوم العظمى 30 والصورة 21، وهي ابتداء من اليوم ارتفاعات متوالية، فبالتأكيد بدها تتجاوز الثلاثينات مئوية، ممكن توصل يعني في أواسط الثلاثينات أو حتى أعلى من يعني في نهاية الثلاثينات مئوية في بعض المناطق الجبلية والساحلية.
0: هذا اليوم الخميس وبكرة الجمعة، إيش الوضع عن السبت الأحد الاثنين؟
1: الموجة تبدأ ابتداء من يوم الأحد، يعني الارتفاع في درجات الحرارة وتأثير الموجة الحارة يبدأ إن شاء الله من يوم الأحد القادم حتى نهاية الأسبوع، لكن ابتداء من اليوم هي ارتفاعات طفيفة متوالية تبدأ على درجات الحرارة، لكن فعليا يبدأ تأثير هذه الموجة الحارة ودخول الكتلة الهوائية الحارة وتأثيرها علينا ابتداء من يوم الأحد القادم إن شاء الله.
0: إن شاء الله. شكرا كثير لك أستاذ مأمون عصير المتحدث باسم دائرة الأرصاد الجوية، سعد صباحك يا رب، يعطيك الصحة والعافية. مشاهدينا كل التحية والاحترام، مشاهدينا ومتابعينا انتبهوا كثير منيح خلال الأسبوع القادم، يعني إذا ما كان عليكم مشاوير مضطرين عليها أجلوا مشاويركم قدر الإمكان، لأن الأجواء رح تكون في هناك ارتفاعات على درجات الحرارة، رح تبدأ مثل ما ذكر الأستاذ مأمون من يوم الأحد وممكن أنها تنتهي نهاية الأسبوع الأسبوع المقبل بمشيئة الله. اليوم العظمى في طول كرم 30 والصغرى 21، تبقوا كتير منيح وديروا بالكم خاصة بفترة الظهر. يعطيهم ألف عافية كل العمال والعاملات اللي بيشتغلوا بالميدان وخصوصا العمال عمال النظافة، يعطيكم ألف عافية. مهندسي الوطن يسعد صباحكم يا رب، المهندسين الميدانيين، كل شخص عمال البناء، أي شخص شغله بيكون ميداني يعطيه الصحة والعافية يا رب، وربنا يفتحها عليكم ويوسع من رزقكم إن شاء الله ويعطيكم ألف عافية. الناس اللي بتسوق لفترات طويلة خاصة كمان بيكون مشوارهم فترة الظهر، تبقوا على حالكم ولا تكونوا تعبانين، لا تهملوا بصحتكم وعافيتكم، اشربوا كتير من المي، كونوا مصحصحين علشان لا سمح الله لا تصابوا بأي أذى، لأنه في ارتفاعات على درجات الحرارة مثل ما ذكر الأستاذ مأمونة، فانتبهوا مشاهدينا ومتابعينا. خلوني أستغل أني أوجه التحيات الصباحية للسائقين للشفرية على كل الخطوط الداخلية والخارجية. يسعد صباحكم يا رب سائقي المكاتب بالتكاسي الخاصة، صباحكم فلو ياسمين. السائقين على الشحنيات الكبيرة اللي بينقلوا البضائع وبينقلوا كثير من النقليات على بالشاحنات الكبيرة، يعطيكم ألف عافية وإن شاء الله يربي يوفقكم ويعطيكم الصحة. وبدنا نصبح كمان على السائقين اللي بيشتغلوا بشركات التوصيل، يعطيهم العافية. كمان الشركات الشباب شركات التوصيل بيكون من مدينة لمدينة، وكمان الشباب اللي بيشتغلوا ديليفري جوا المدينة نفسها، يعطيكم ألف عافية، انتبهوا على حالكم. كملين معكم مشاهدينا ومتابعينا، بدنا نروح لهالفاصل، ومن بعد هالفاصل راجعين نكمل معاكم في رسائلكم الصباحية وبالإضافة إلى مواضيعنا المختلفة والمتنوعة. فاصل وراجعين.

0: صباح الخير وصباح الأصوات الجميلة، صباح الفل والياسمينة، صباح نهار اليوم أجواء حلوة مميزة لمحبي فصل الصيف، لكن أجواء غير مفضلة لمحبي الشتاء، لمحبي الأجواء الباردة، لمحبي الغيوم السكنية، لمحبي شكل السماء وهي مليئة بالغيوم. صباح الخير لكم، كمان فترة وبتعدي إن شاء الله، لكن يعني شو بدنا نعمل؟ هاي سنة الحياة، فصول أربعة بدنا نعيشها بالطول وبالعرض. صباح الخير لكم مشاهدينا ومتابعينا. بدي أحكي يعطيهم ألف عافية طلاب الثانوية العامة، عمالنا بنتصفح على هالفيسبوك وبنشوف هالفيديوهات الحلوة بصراحة على اختلاف جيلنا وجيلهم، وفي تعليقات إنه جيل هالأيام عندهم مسؤولية، وجيل هالأيام أخذين الموضوع ببساطة، وجيل هذا جيلهم وزمانهم ما بنقدر نعلي عليه. قبل يمكن ما كنا فاهمين إنه فعليا هذا جيلهم وزمانهم. أي نعم لازم يكون في انضباط أكثر، بس هذا هو جيلهم. صباح الخير لطلاب الثانوية العامة، يسعد صباحكم يا رب. الفيديوهات اللي بثوها تلفزيون الفجر وطاقم تلفزيون الفجر حلو كتير لفرحة الطلاب مبارح بعد آخر امتحان خاصة من الأدبي والفرع العلمي، يعطيهم العافية ما شاء الله، كانوا مبسوطين وحلوين ونغشين ومبسوطين فرحانين، وكان في عجقة والأهالي كانوا موجودين مع أولادهم، يعني أجواء حلوة. إن شاء الله يا رب هاي الفرحة تكمل مع إعلان نتائج الثانوية العامة وتفوق كل طلابنا وطالباتنا إن شاء الله يا رب. طيب كملين معكم مشاهدينا الكرام من المواضيع كمان أو الرسائل اللي عمالها بتوصلنا. يسعد صباحكم بكل خير وسعاد، يعطيكم ألف عافية، بعد عنكم كل شر. صباح الخير لأهلنا في الضفة وأهلنا في غزة وجميع العاملين في قسم النظافة، يعطيكم ألف عافية. يسعد صباح جميع أسران البواسل، الله يفك أسرهم ويحميهم يا رب ويفرجها على الجميع. كمان من الرسائل الصباحية اللي عمالها بتوصلنا من السيد أبو عامر البلعاوي، اللهم مع إشراقة هذا الصباح اختم لابنتنا ليلى عامر مرحلة الثانوية العامة بكل خير، وافتح لها أبواب النجاح والتوفيق، واجعل مستقبلها أجمل مما تتمنى، وبارك لها في علمها وجهدها وأسعد قلبها بما يسرها. يسعد صباحك العم أبو عامر البلعاوي، صباح الخير لليلى، يسعد صباحك ليلى، نيالك بهالأب الرائع الفخور فيك واللي عماله بيدعيلك دائما. رسائله بالفترة الأخيرة كانت مليئة بالدعوات لنجاحك إن شاء الله بالثانوية العامة، وإن شاء الله يا رب يكون تكوني على قدر هاي المسؤولية وتنجحي وتجيب المعدل الرائع والمميز لحتى تكملي هالفرحة لوالدك. فصباح الخير لكم. كملين معكم مشاهدينا الكرام متابعينا الأعزاء في برنامجنا الصباحي، ومن محطاتنا اللي رح نتحدث عنها واحدة من الإنجازات الفلسطينية اللي من خلالها استطاعت باحثة فلسطينية إنها تقود أول مشروع وطني لدراسة التعافي من سرطان القولون والمستقيم. كيف يا ترى؟ شو التفاصيل؟ رح نوافيكم فيها أكيد في برنامجنا في اللحظات القادمة. من الرسائل خالي مقبول صباح، يسعد صباحك، أزال الله عنا وعنكم هموم الدنيا وأدام علينا وعليكم الصحة والعافية. صباح الخير، صباح الفل والياسمين، صباح الخيرات والمسرات والبركات. إم علي عبدو، يسعد لي صباحك يا رب إم علي عبدو، صبحك بكل الخير، يعطيك ألف عافية وإن شاء الله يا رب مشافي ومعافي يا رب. كملين معكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء بموضوعنا اللي رح نحكي عنه في برنامجنا لهالصباح بهاي اللحظات. رح نحكي عن إنجاز علمي جديد بيرفع اسم فلسطين في المحافل الدولية. هذا الإنجاز اللي استطاعت وحصلت الأستاذ الدكتور رانيا أبو سير أستاذة علم الدم في جامعة القدس على منحة بحثية دولية مرموقة لقيادة أول مشروع وطني من نوعه في فلسطين لدراسة تعافي مرضى سرطان القولون والمستقيم، طبعا بهدف بناء قاعدة علمية عمالها أو ممكن تكون مساهمة في تحسين جودة حياة المرضى. لحتى نتحدث أكثر عن هذا الأمر والموضوع تنضموا أيانا من خلال اتصال الهاتفي الأستاذة الدكتورة رانيا أبو سير أستاذة علم الدم في كلية المهن الصحية بجامعة القدس. صباح الخير دكتورة.
1: يسعد صباحك، صباح جميع المستمعين.
0: صباحك بكل الخير، نبارك لإلك هذا الإنجاز، نبارك لكل أهلنا وناسنا، لكل مرضانا هالإنجاز الرائع والمميز. قبل ما نتحدث عن يسعدها. قبل ما نتحدث عن هذا الإنجاز وعن تفاصيله، بدنا نعرف شو بيعني لإلك شخصيا ولمسيرتك البحثية العلمية هالإنجاز اللي قدرت إنك تحصل عليه بالفترة الأخيرة.
1: أول شيء شكرا جزيلا على الاستضافة. يعني سؤال هيك بخلي الواحد يتطلع لورا 20 سنة ويطلع على كل الجهود اللي حطها في المسار البحثي والمسار العلمي بحياته. يعني فهذه يعني هي المنحة بتعني لي كتير على المستوى الشخصي وعلى المستوى المهني أكيد. يعني لما أنا بطلع على منحة مثل منحة الصندوق العالمي لأبحاث السرطان، ما بطلع عليها إنها كتمويل بحثي، ولكن هي أكثر بالنسبة إلنا كباحثين فلسطينيين اعتراف دولي بأنه إحنا كباحثين قادرين ننتج المعرفة وننافس وننافس على مستوى دولي. لأنه بتعرف كيف عملية التقييم والاختيار في هاي المنح الدولية بتكون يعني تخضع لتحكيم جدا جدا دقيق وعالي المستوى، ولجان علمية ولجان متخصصة. فبالتالي هون يعني بعطينا هاي الشهادة الدولية بأنه إحنا في فلسطين عن جد قادرين. أكيد على مستواي الشخصي يعني فخورة جدا، وبنفس الوقت بحس بمسؤولية كتير كتير كبيرة، لأنه إحنا بنحكي عن حياة مرضى، عن جودة حياة مرضى، ومرضى مش حي الله مرضى، يعني مرضى السرطان القولون والمستقيم. ولما بتطلع فعلا عن مسيرة زي ما قلت لك إنه هي مسيرة هيك مهنية طويلة. يعني لما أنا وصلت لهاي المنحة حصلت قبلها كمان منح مختلفة، فهذه كانت امتداد طبيعي واستكمال لهذا المسار البحثي اللي كمان اشتغلت فيه على سرطان القولون والمستقيم. كنا أكثر نركز على العوامل الوراثية، ولكن هناك كنا نركز على العوامل الخطورة اللي تسبب إلى الإصابة. وكمان اشتغلت على العوامل المرتبطة طبعا بالسلوكيات، بنمط الحياة، اتبعنا العائلات اللي بتحمل الطفرات الوراثية، سواء كان بالمتلازمات اللي بنسميها يعني الورمية أو المتلازمات اللي انتش، لأنه في أنواع. هلأ يعني بتحسي أنت بعد تعب سنين كمان أنت بتحصدي وبتنتقلي لمستوى مختلف ومستوى منافس على ليفل أعلى.
0: كل التحية والاحترام لإلك دكتورة، وإحنا بنتمنى لك كمان المزيد من هاي الإنجازات المميزة على الصعيد الفلسطيني. لما بنتحدث عن مشروع وطني لدراسة التعافي من سرطان القولون المستقيم، كيف ممكن اليوم من خلال هذا المشروع نوصف واقع الإصابة بسرطان القولون في فلسطين؟ بدنا نتحدث كمان عن هذا المشروع، عن طبيعته، شو المقصود بعوامل النمط الحياتي، إيش أبرز هذه العوامل، كيف رح يكون في تنفيذ لهذه الدراسة، شوية تفاصيل عن هذا المشروع اللي قمت بإنجازه وإعداده.
1: أكيد. هلا بداية هذا المشروع يعني في مش فيه تعاون كمان دولي وتعاون محلي، يعني فيش باحث بيشتغل في هاي المشاريع بيكون هو لوحاله، وبيكون في جزء من فريق كبير بيقوده من أطباء. يعني عندنا شركاء بالذات المستشفيات من وزارة الصحة الفلسطينية، باحثين محليين، باحثين دوليين. عندنا تعاون دولي مع هولندا، مع لايدن يونيفرسيتي هوسبيتال، مع جامعات هولندية في هذا المجال. هلا فلما بركز أنا على هذا البحث تحديدا، زي ما قلت لك إنه إحنا عم ننتقل من دراسة عوامل الخطورة لمرحلة ما بعد التشخيص، وهون أنا صرت أتعامل مع مرضى. فأنا يعني هون الدراسة هي أول دراسة حشدية وطنية طويلة الأمد، تحكي عن فترات زمنية هيك نقاط متعددة بتضلك تبعي فيها المرضى. بنحكي طبعا عن سرطان القولون والمرضى القولون والمستقيم، وهيك انت بتجمع كل هاي البيانات الشاملة بالإضافة طبعا لبيانات وراثية مختلفة، وبتبلش تتبعي كل النقاط والسلوكيات لنميز ما بين العوامل الوراثية وأثرها، النمط الأنماط الحياتية، العادات الغذائية، السلوكيات المختلفة. وهيك تقدر إنك تفهمي فعليا إيش العوامل في إلها أثر سلبي أو أثر إيجابي، مش بس في تعافي المريض، لأن المريض سرطان ممكن يكون يشفى ويرجع للمرض، أو ممكن يضل مريض ولكن جودة حياته تكون مش جيدة. فإحنا بهذه اللي أنت بتحددي فعليا بتوصل إلى توصيات اللي ممكن بعديها هذه فعلا إذا الوزارة بتتبناها تتطور لتصير سياسات، وهي السياسات بتكون أدلة محلية بالضبط شو احتياجات مرضى سرطان القولون والمستقيم الفلسطينيين، وشو العوامل المرتبطة فعليا بالتعافي زي ما قلنا وجودة الحياة. وبالذات يعني كمان إذا بتطلعي على كل المعطيات، يعني هون إحنا معظم الأبحاث هي للأسف يعني معطياتها معطيات عالمية مش بنطبقها على الفلسطينية. ففي إحنا في عنا فجوة بحثية واضحة في البيانات المتعلقة في المرضى في المجتمع الفلسطيني. فهاي الدراسات هي فعليا اللي تعكس لك خصوصية المريض الفلسطيني بكل العوامل اللي إحنا بنتعرض لها، يعني الصحية الغذائية الاجتماعية السلوكية كلها. فأنت فعليا في نقاط مختلفة بتوصل إلى دراسة وطنية بتعطيك توصيات، وهي التوصيات بعديها بتتحول لسياسات بتأثر في حياة المرضى وجودة طبعا الحياة وفرص التعافي الأكبر.
0: يعني بأهمية هذا المشروع بكل التفاصيل اللي تحدثت عنها، كيف ممكن إنه تغير نتائج هذا البحث أسلوب علاج ومتابعة المرضى؟ هاي الدراسة رح تساهم في إعداد إرشادات غذائية خاصة بالمرضى، مرضى القولون والمستقيم. كيف ممكن كمان كل الجهات الصحية والطبية من وزارة الصحة والمستشفيات والأطباء أنهم يستفيدوا كمان من هذا المشروع؟
1: هلا عادة احنا الابحاث كلياتها النتائج بتم توثيقها، توثيقها باكثر من شكل وتوثيقها ونشرها، لانه كمان البحث العلمي هو امانه، وامانه علميه كثير كبيره. يعني احنا ما بنخلي النتائج لنا، النتائج بتتم مشاركتها سواء كان احنا بنحكي بالمقالات العالميه، بالمؤتمرات، مع وزاره الصحه، ولانه احنا بنين تعاون اصلا مع وزاره الصحه، ففريق وزاره الصحه موجود كجزء من هذا المشروع. فبالتالي الاطباء اللي بالمستشفيات اللي بتعالج بتستقبل مرضى السرطان، وتحديدا هم نحكي كمان مرة على سرطان القولون والمستقيم، ففعليا هم من جزء من هذا الفريق البحثي، وبالتالي رح يساعدوا في انه احنا نوصل للسياسات. يعني بالرغم من كل احنا بنقول التحديات، ولكن يعني اذا انا بدي شوي هيك اسلط الضوء كمان على سرطان القولون والمستقيم في فلسطين، المفروض انه يكون هو اولويه صحيه وبحثيه مهمه جدا لفلسطين. يعني انت بتحكي على ثاني اكثر نوع سرطان انتشار، وثاني اكبر مسبب لوفيات السرطان في فلسطين. وفي الدراسات السابقه كمان، يعني اللي لانه قلت لك هذه سلسله دراسات، في الدراسات السابقه يعني لما بتحكي حتى عن العمر، متوسط العمر اللي بيصاب فيه المريض الشخص الفلسطيني بسرطان القولون، احنا بنحكي عن 12 سنه اصغر من متوسط العمر في الدول المتطوره. فيعني هالقد بتحكي عن فرق كتير كبير، 12 سنه في حياه الانسان مش قلال. فلا شك انه في ارتباط في عوامل الحياه، لان العوامل الوراثيه احنا قادرين نحددها ونشوفها في العائلات اللي عندها مشاكل وراثيه، وفعليا هدول في لهم كمان سياسات لازم انه نشتغل عليها. وبلشنا مظبوط في يعني من 3 سنوات في مشروع برضه مع الوزاره، لان هدولك بيتم تشخيصهم على اعمار كتير صغيره، بيكون اكثر من شخص بالعائله، فسياسه متابعه العائلات اللي فيها عوامل وراثية جدا مختلفة. أما يعني هون لما بتطلعي بشكل عام وبتشوفي فعلا 12 سنة أصغر، فيعني شيء يستحق جدا الاهتمام منا كباحثين، اللي نقول شو الموجود في حياتنا بخلينا نصاب غير عن العالم. وعلى فكرة هذا الحكي مش بس فلسطين، يعني فلسطيني في دول الجوار، يعني نحكي على الدول العالم، الدول النامية أو العالم الثالث يعني. ففعليا بيعطي منا مسؤولية كتير كتير كبيرة، وفي يعني الخصوصية زي ما قلت لك المحلية لمرضى السرطان، احنا تركيبتنا العمرية غير، خصائصنا الكلينيكية، خصائصنا المرضية، في كتير عوامل مختلفة بتلعب دور، والمفروض انه احنا فعلا نوصل لهذه العوامل لحتى نقدر انه نشتغل عليها وعلى تفاديها.
0: يعني اليوم دكتورة أنت ذكرتي أنه في كثير تحديات ممكن تواجهنا، ورغم الظروف الصعبة لكن الباحث الفلسطيني بيستطيع الوصول إلى مستويات كثيرة. اليوم كباحثة فلسطينية كيف قدرت تتجاوز كل هاي التحديات والصعوبات لحتى توصل لهذا المستوى من المنافسة الدولية؟
1: يعني أنا دايما هذا السؤال بتطلع عليه، وفعليا دائما يمكن كلمة أنا بحكيها، البحث العلمي هو قرار وهو شغف، لأنه في فلسطين تحدي كتير كتير كبير إنه أنت تقرر تشتغلي على مرضى، مش والله على عينات أو على معلومات تاخديها من الأنظمة الصحية. فعليا تحكي عن تحدي كتير كتير كبير بيواجه البحث العلمي بشكل عام في فلسطين. يعني احنا اخر اشي بيهمني محدودية التمويل، لانه اذا انت بتجيبي تمويل فالتمويل صار معاكي، ولكن البنية التحتية اللي موجودة عنا، حتى اذا بتطلع على ابسط الامور، يعني احنا لا عنا استقرار سياسي، عندك قيود في الحركة، يعني اذا نزلت التيم على الفيلد بتعرفيش امتى بيرجع، عندك ازمة مالية بالقطاع الصحي، وبالتالي يعني كل تعليقات الدوام وحالة المرضى إنهم يروحوا على يطلقوا رعاية صحية في مستشفيات تانية، وبتصفي أنت كأنه ما في مرضى بيجوا على المستشفى، أو حتى انقطاع الأدوية بخلي المريض ما يجي على المستشفى. وهون بتحكي عن بحث علمي، يعني في نقاط محددة لازم نتابع فيها المريض. فحتى على مستوى وجود نظام معلومات صحية وطني متكامل اللي طلع منه معلومات عن المريض، مثلا أنا بدي أطلع على تاريخ المريض، يعني حتى هم قبل لا يمرض إيش كان، إيش عنده أمراض، إيش كانت فحوصاته، ما في عندنا يعني للأسف. فهذه كلياتها يعني تحديات كتير كتير كبيرة، ولكن برجع وأقول التعاون لما الإنسان بيشتغل بفريق، تحكي عن تعاون مؤسسي بين جامعات وبين وزارة الصحة وبين مستشفيات وبين مختبرات، تقدري انه انت تتجاوزي، ولكن التجاوز كمان مش سهل. يعني احنا بكل الابحاث اللي مرقنا فيها كمان من قبل، كان في عنا من الثغرات اللي ما قدرنا نتجاوزها، لانه بالاخر اذا المعلومه مش موجوده يعني، والبحث العلمي لازم يتميز بمصداقيه جدا عاليه، فانت ما بتقدري تخترعيها للمعلومه. فهذه تحديات كثير كبيره، ولكن بنرجع بنقول فلسطين تستحق، يعني المريض الفلسطيني يستحق، ولهيك إحنا باحثين. فيعني بنعمل جهدنا إنه نتجاوز جميع التحديات.
0: والله كل الاحترام والتحية لإلك دكتورة. يعني دكتورة رانيا، أنا شاكرة لإلك على هذا الجهد العلمي اللي صراحة ما بيمثل فقط إنجاز شخصي، هو بيمثل خطوة مهمة نحو تطوير البحث العلمي ونحو الرعاية الصحية في فلسطين. بتمنى لك كل التوفيق في تنفيذ هذا المشروع، وأنه تترجم نتائجه إلى سياسات وبرامج بتحسن حياة مرضى سرطان القولون المستقيم، وبتساهم في تعزيز ثقافة الوقاية أكيد والكشف المبكر في مجتمعنا. شكرا كثير لك دكتورة، يسعد كل أوقاتك يا رب، ونتمنى لك المزيد من الأبحاث اللي من شأنها أنها تحسن من واقعنا الصحي في فلسطين. الأستاذة الدكتورة رانيا أبو سير، أستاذة علم الدم في كلية المهن الصحية بجامعة القدس، يسعد صباحك، شكرا على انضمامك اليوم.
1: صباحكم شكرا. شكرا لكم،
0: يصبحك بكل الخير ويعطيك الصحة يا رب. مكملين معكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، واحدة من النماذج اللي بنفخر فيها على المستوى الفلسطيني هذه الباحثة الأستاذة الدكتورة رانيا أبو سير، اللي تعتبر نموذج لكثير من أبنائنا وبناتنا، لكثير من كل من يطمح أن يكون باحث، أن يكون مميز في مجال تخصصه، وأنه هذا التميز يكون بالنفع والفائدة على أبناء المجتمع الفلسطيني. نروح لفاصل ونرجع نكمل معاكم في برنامجنا. فاصل ونواصل.

صباح الفل، صباح الخير مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء، صباح الخير لكم جميعا. تعالوا نحكي لكم شوية أخبار من هالبلد الحبيب، تعالوا نحكي لكم عن شوية تفاصيل. أكيد صباح الخير لكل شبابنا وشاباتنا في تلفزيون الفجر. بدنا نذكركم بأنه رح تكون مواجهة مرتقبة تجمع أسود الأطلس بأحد أبرز المرشحين للمنافسة على اللقب منتخب فرنسا اليوم الخميس مع الشاشة العملاقة في ميدان جمال عبد الناصر بطول كرم. هذا اللقاء اللي بيحمل كثير من التحدي والطموح ضمن منافسات كأس العالم 2026. هل رح ينجح المنتخب المغربي في تحقيق المفاجأة أمام فرنسا؟ هذه التوقعات. لا تنسوا تكونوا على الموعد مع الشاشة العملاقة، الشاشة الضخمة في وسط مدينة طول كرم وتحديدا على ميدان جمال عبد الناصر. كانت رائعة تجربة، ولا أحلى ولا أروع من هيك تكون مخصصة لأهلنا لشبابنا لأطفالنا في طول كرم الحبيبة. اليوم نهاية الأسبوع، اليوم الأجواء يعني حاسمة فاصلة، اليوم الكل بده يكون مروق المزاج خلال النهار، ما تعكروا مزاجكم علشان يكون الذهن صافي لهالمباراة وتستمتعوا بضمن كل الأجواء المميزة. اليوم احنا بنحكي عن خطوة جديدة ترفع لإلها القبعة من طاقم وشبابنا في تلفزيون الفجر على وجود هذه الشاشة العملاقة بميدان جمال عبد الناصر. بالمباراة الماضية كانت الأجواء حلوة من هذه الجماهير الكبيرة من أهلنا في طول كرم. أسود الأطلس يا رب، أسود الأطلس بنتمنى أنه تكون المفاجأة كتير كبيرة. تعودنا عن المباراة الأخيرة من إلى المنتخب المصري للأسف، طبعا مثل ما كان في هناك كثير من التوجهات لإعادة النظر بالتحكيم اللي كان بمباراة المنتخب المصري، فلعله خير إن شاء الله يا رب. بس ما تنسوا تكونوا متابعين لأجواء أسود الأطلس الرائعة إن شاء الله يا رب، نتمنى كل التوفيق. يعني أجواء حلوة نهاية الأسبوع، وبنحكي عن أجواء تجمع هالفريقين وخاصة إنه المواجهة نارية. أسود الأطلس أمام أكثر المنتخبات المرشحة لحصولها على اللقب. طبعا من خلال استطلاعاتنا ومن خلال بوستاتنا ومنشوراتنا على الفيسبوك ومواقع التواصل الاجتماعي، مين الفريق اللي بتعتقدوا انه يخطف كأس العالم لعام 2026؟ فكانت الآراء تميل بنسبة كتير عالية إلى المنتخب الفرنسي. طبعا كمان حصدنا آراء من المحللين والمهتمين بالشأن الرياضي، وذكروا انه منتخب الفرنسي قوي جدا، المنتخب الفرنسي له حظوظ عالية جدا لكأس 2026. إن شاء الله يا رب نتمنى لهم كل التوفيق. بس تعالوا أحكي لكم كمان بالإضافة إلى ما يتعلق بميدان جمال عبد الناصر، هذه رسالة موجهة إلى بلدية طول كرم، طبعا مشكورة على سلسلة الإنجازات اللي عملتها مؤخرا خلال هذا الأسبوع، وراح أحكي لكم عن هاي الإنجازات. بس اليوم لما إحنا بدأنا وانطلقنا كشبكة الفجر الإعلامية على تنفيذ هذه المبادرة وضع الشاشة العملاقة، طبعا بالشراكة مع الغرفة التجارية شركة جست برو إيفنت وبالتعاون مع بلدية طول كرم، هاي المساحة استغلت بوجود عدد جماهير كبير بحدث معين. ليه ما تكون الأنظار والتفكير خارج الصندوق بكيفية استغلال مساحة ميدان جمال عبد الناصر بمشاريع بمبادرات بأمور تكون إلها النفع والفائدة إلى أهلنا في طول كرم، وبالإضافة إلى أنها تكون مركز حيوي ونشط تجذب كل الزوار حتى في ساعات المساء علشان تكون وسط البلد مفعلة بالحركة المرورية للأهالي والمواطنين، وتكون هيك البلد عمرانة زي ما بيحكوا. فهذه يعني نداء بنوجهه للبلدية علشان صدقا أنه تفكر لقدام أنه كيف ممكن يا ترى إحنا نستغل هاي المساحة، مساحة النافورة اللي موجودة ممكن هل يا ترى نستثمر فيها، ممكن نغير من شكلها، ممكن نستبدلها بشيء تاني حسب المخطط اللي إحنا حاطينه أو الفكرة اللي حابين نشتغل عليها. أفكار كثيرة ببالنا موجودة بس بدها تنفيذ وبدها الاستماع إلى آراء الشباب. كمان إحنا بنتمنى أنه يكون في دائما
لقاءات. طبعا احنا رئيس بلدية طول كرم السيد نصر فقاه لبن موجه له كل التحية بالإضافة إلى أعضاء البلدية وأيضا كل الموظفين والعاملين. ذكر أنه بيكون في يوم محدد بالأسبوع للقاء الجمهوري، أي حدا من أهلنا مواطنينا في طول كرم بيقدر يروح ويكون على لقاء مباشر مع رئيس البلدية ويستمع إلى كل هذه الآراء، الأفكار، التوجهات، الشكاوى، كل شيء أنتوا حاطينه في بالكم بتطرحوا مع بلدية طول كرم هم أمامكم بالاستماع. بالإضافة إلى أنه طبعا إحنا بنوجه كل التحية للإنجازات اللي كانت مؤخرا على أرض الواقع، يعني بلدية طول كرم بدأت بحملة لطلاء الأرصفة والجزر الوسطية في المدينة. هالبلدية طبعا باشرت بهالحملة، حملة واسعة لدهان وصيانة الأرصفة والجزر الوسطية في عدد من الشوارع الرئيسية والحيوية بالمدينة. طبعا إحنا بنوجه لهم كل التحية لأنه أنا شخصيا شفت الشباب هم عمالهم بيشتغلوا على هذا الموضوع. طبعا كانت جهود البلدية أو هاي الخطوة طبعا أو هاي الأعمال ضمن جهود البلدية لتحسين المظهر الجمالي لبلدة طول كرم ومدينة طول كرم، طبعا وتعزيز السلام المرورية على الطرقات عشان نحدد ممر المشاة، نوضح الرؤية للسائقين والمشاة. فكل التحية والاحترام لإلهم على هاي الخطبة. كمان من المواضيع اللي واجب علينا أنه نلفت انتباهكم مشاهدينا ومتابعينا لإلها، هي كان في جولة يوم أمس لتفقد من رئيس بلدية طول كرم ومدير دائرة الطرق والأشغال العامة وقسم الطرق وأيضا مكتب أرابيسك، كان في لهم جولة تفقدية لسير العمل في مشروع إعادة تأهيل وتعبيد شارع السكة لمتابعة نسبة الإنجاز وضمان التنفيذ وفق أعلى المواصفات وطبعا ضمن الجدول الزمني المحدد لتسهيل حركة المواطنين. شارع السكة من المطالبات الأخيرة اللي كانت من قبل المواطنين والأهالي في مدينة طول كرم اللي أرادوا أنه يكون في إعادة تأهيل لإله علشان يخفف من معاناة المواطنين في هذه المنطقة. فكان من بلدية طول كرم وجود مشروع، وجود شراكة تعاونية لحتى ينجز هذا المشروع، وعلى ما أظن أنه كان لخمس أشهر. إن شاء الله نأمل التوفيق ومواصلة العمل وإنجازه ضمن الجدول الزمني المحدد. تعرفوا إحنا حاليا لأنه على مدار السنوات السابقة للأسف دائما وخاصة بالسنوات الأخيرة كنا نسمع أنه جدول زمني، جدول زمني لأي مشروع بيتم إنجازه، بس هذا الجدول الزمني ما بيتم الالتزام فيه. يعني إذا كان الجدول الزمني مثلا شهر بيمد لشهرين أو لثلاثة، هيك بكل المشاريع وبأغلب المشاريع. فبصراحة

مبررات او اسباب او حجج انه والله المشروع ما انجز لانه كان في عنا المشكله الفلانيه، المشروع طول لانه كان في عنا مش عارفه ايش. احنا متعطشين لانه نسمع كلمه ونشوفها على ارض الواقع. ان شاء الله نامل، يعني هينا عمالنا بنشوف هالمجلس البلدي الجديد ماشي بالطريق، وان شاء الله خير يا رب، وكله طبعا مش لمصلحتي لحالي ولا مصلحه فلان لحاله ولا مصلحه علان لحاله، هاي لمصلحه البلد كلها، لمصلحه الاهالي المواطنين في طول كرم كلها. فإحنا فعليا لما بنبدأ نلاحظ هالمشاريع عمالها تنفذ مشروع ورا الثاني، أعمال ورا الثانية، فيعني الحمد لله إن شاء الله يا رب لعلها خير تكون. خلونا نروح لها الفاصل، وبعد الفاصل راجعين منكمل. لسه ما خلصت إنجازات بلدية طول كرم، ما شاء الله شغالين بالفترة الأخيرة بقوة وبعزم. كل التحية والاحترام لكل الأقسام والدوائر في البلدية. فاصل ونواصل.

صباح الخير لكم مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الفل والياسمين، صباح الخيرات والليرات والمسرات. وما أنه كنا بنحكي عن أعمال بلدية طول كلام، أنا أتمنى صدقا أنه يكون في متابعة من الشرطة، في متابعة بالتعاون طبعا مع بلدية طول كرم، مع لجنة السير في مدينة طول كرم، لحتى يكون في حل مشكلة المفترقات الطرق قرب مدرسة ذكور الخالدية الأساسية بالاتجاه لقاعة الأندلس. هناك الأربع مفترقات للأمانة بشكل شبه يومي عليها حوادث سير. شو الأسباب؟ لأنه الطرق ضيقة، مفترقات ضيقة، ما في مجال، في ناس غشيمة عن الطرق، تطلع لأول مرة ما بتنتبه أصلا أنه في مفترق طرق. فأتمنى أنه يكون في زيادة لوحات تعريفية أنه انتبه، تمهل، ما بعرف، لأنه صدقا يعني أي نعم موجود إشارات مرورية، ولكن إحنا بحاجة إلى وجودها بشكل مكثف علشان نخفف من حدة وجود حوادث السير، بالإضافة إلى

0: إنه أهمية المرايا العاكسة. حتى لو أنت كنت ماشي بطيء سن سن، ما بتضمن إنه يكون في سيارة من طلوع أو من نزول تكون جاي سريعة جدا. المرايا العاكسة بتأكد لإلك إنه الطريق خالية وما في أي سيارة مسرعة، حتى لو أنت كنت ماشي طريق وبتقدر تطلع تقطع المفترق. المفترق مدى قصير جدا، فأي سنتي مع سيارة مسرعة أنت بتتعرض للأذى، والسائق المسرع كمان بيتعرض للأذى. حتى لو كانوا التنين متمهلين، بس كمان مع هيك الطريق الضيقة والمساحة الضيقة بتأثر على المركبتين. أتمنى أنه يكون في متابعة لهذا المفترق. المرايا العاكسة وجودها ضروري جدا. أتمنى فعليا كمان أنه، ما بعرف إذا هذا متاح ضمن إمكانيات البلدية، يكون في وضع كاميرات مراقبة. إحنا بحاجة لأنه نلاقي خطوة، وهذا ما فيها زعل، لأنه أي حدا بيتعدى على الممتلكات العامة، تخيل أنت شخص إجا وتعدى عليك على منزلك على سيارتك، مش بدك تحاسبه، مش بدك تلاحقه، مش بدك تعرف هذا الشخص، وبدك تحط كاميرا مراقبة عشان تعرف مين الشخص اللي تعدى عليه. كاميرات المراقبة بتسهل، بتخفف وبتمنع، بتكون وكأنها رادع لأي شخص بتسول له نفسه أنه يعتدي على الممتلكات العامة. ليش إحنا بنخرب المرايا العاكسة؟ هذا سؤال أنا بدي حدا يجاوبني عليه. ليش إحنا أولادنا وشبابنا بيخربوا المرايا العاكسة؟ شو المصلحة من أنه كل مرة يكون في تكسير؟ شو المصلحة من أنه كل مرة هالمرايا؟ وأحيانا بيكون أصلا انكسار هاي المرايا نتيجة حوادث السير اللي بتكون موجودة. فإحنا بنتمنى أنه يكون في زيادة أعداد شرطة المرور، تكون بشكل دوري في إلها مرور من هذا الشارع. خطة أو لجنة السير كمان تنتبه للشوارع هناك والمفترقات. وبتعرفوا أنه لليوم أصلا في ناس كثيرة بطلوع اللي كان زمان عقبال أو من جهة الصليب الأحمر أول طلوع، ناس لليوم طبعا هلأ اليوم صار نزول، لليوم الناس بتخربط فيه لأنها متعودة من سنوات، وللناس اللي ما إلها مصلحة بالمرور من هاي المنطقة بشكل دوري ومستمر، فبالتالي بتنسى وبتطلع طلوع وبتصطدم إنه صحيح أنا ما انتبهت للإشارة، أنا خلص مركن إنه هذا الشارع هو طلوع. فبتمنى إنه الكل ينتبه ويكون إعادة نظر لهذه المفترقات. مكملين معكم مشاهدينا الكرام ومتابعينا الأعزاء، مكملين وإياكم في برنامج طلة فجر. أكيد إحنا رح نكون معكم في واحدة من محطاتنا المميزة. بهالمحطة المميزة رح نحكي عن اسم لمع نجمه في الزمن الجميل ولازال حاضر نجمه حتى في يومنا هذا. خلونا نروح لمشاركة هاتفية ونحكي. ألو صباح الخير.
1: صباح النور أخ شاهين.
0: أهلا عم أبو يعقوب، تفضل. صباح الفل،
1: كيف أصبحت؟ إن شاء الله بخير.
0: إحنا بخير، أنت كيف حالك؟
1: صباح الخير لجميع العالمين عندكم في الاستوديو.
0: الله يصبحك بالخير، تسلم.
1: والله ما شاء الله هالبرنامج الشيخ، يعني أشهد بالله أنك إعلامية ناجحة والله.
0: كل الاحترام.
1: بقول والله بالنسبة لموضوع أول شيء هي المرايا العاكسة اللي بالشوارع. يا جماعة الخير، يا ناس، يا أهل الأطفال هؤلاء، قدام عيني بيمسك الحجار وقاعدين براجدوا عليها بطبشوهن، لا فيه هو أصلا فيش توعي، فيش واحد، حتى الناس اللي ماشي مثلا ما واحد قال له ملاهم، يعني أنا حفتهم حكتهم وهربوا بالمحجار عليها كسروها. طب هاي المراية محطوطة للناس عدم الحوادث، مش فاهم ليش، يعني وين أهليهم هذا، وين توعي؟ وفيش لما الولد بظل الساعة واحد وسنتين بالليل تشوش بالشوارع، وين أهليه؟ ما مش مسؤولية عليهم؟ ما بيسأل ابنه هسه مش نفسه في الدار؟ انحرف ما انحرف، بدخن ما بدخن، مسك ما مسك. انت يا أهل أولاد أباء وأمهات ما بتسأل على أولادكم؟ الموضوع الثاني اللي هي قصة سكوترات، هاي سكوترات هاي اللي قال ولد عمره 6-7 سنين طاير في بين السيارات. امبارح لأول امبارح وقع والله، وشا اللي هو بورسعيد هذا أجى على وجهه، كملنا والله شو صار فيه. هاي لا المجروح يعني مشان 5 و10 و6 شاكل، ومطوط الولد عمره 5-6 سنين، وهذا سكوتر كهرباء سريع، ليش ممنوع يتأجر أو ممنوع يسوقه؟ بس هذول الجماعة اللي قاعدين مجروح مشان يربحوا مرابح، بهمهم مش يوصل في الولد عمل. هاي المواضيع يا جماعة يا أهل الأولاد، نبوا أولادكم، نبوا عليهم إنه هاي المر المخطوطة للناس وحضارة، مش التكسير والمصائر. وهنتوا مثلا سكوترات هاي منعوهم، ما تنطوهم مصاري انه هذا شو اسمه استاذ سكوتر. ليش؟ لانه مطلع بالشوارع
0: طاشين. صحيح.
1: فاهمه كيف يا اختي؟
0: صحيح.
1: ببيعوا كان ماسك ورقه على آية الكرسي او كاش الدينين زي بيستعطوا بالشوارع عشان يستاجر سكوتر او يشتروا دخان بدخنوا. شوف بدخنوا
0: ابو يعقوب في البلد عارف كل دواوينكم كل قصصكم. عم ابو يعقوب شكرا كثير لك على هذا الاتصال وهذه المشاركه. شكرا على حرصك الدائم وعلى اسئلتك الموجهه للاهالي، ونتمنى من الاهالي يكونوا اكثر رقابه وحرص على تصرفات ابنائهم. كملين معكم مشاهدينا الكرام، خلونا نروح لفاصل، ومن بعدها الفاصل راجعين واياكم في برنامج طلت فجر حتى ننهي بمحطتنا الاخيره. فاصل ونواصل.

0: صباح الخير لكم من جديد مستمعينا الكرام، مشاهدينا الأعزاء. صباح الخير والسرور، صباح المحطة الأخيرة من برنامج طلة فجر الأنهار اليوم الخميس. بهالمحطة رح نتحدث عن ضيفنا اللي هو لا يعتبر مجرد لاعب كرة قدم سابق، هو أحد الأسماء اللي ارتبطت بذاكرة الرياضة الفلسطينية، أحد أبناء مدينة طول كرم اللي تركوا بصمة ولا زالت بصمتهم محفورة لغاية اليوم، كلاعب ومدرب ومربي، لقب بملك الدفاع، وعاش زمن الملاعب الترابية والإمكانيات البسيطة، لكن بيؤمن بأنه الانتماء كان بيصنع دائما المستحيل. لنفتح معه صفحات من هذا التاريخ، تاريخ الرياضة الفلسطينية، ونتحدث عن الماضي ونتحدث عن الحاضر ورسالة الرياضة للأجيال الجديدة. خلونا نرحب بضيفنا اللي بينضموا إيانا في استوديو برنامج طلة فجر، الكابتن محمود عايش، كابتن كرة قدم، مدرب وأيضا مربي للأجيال. صباح الخير كابتن محمود.
1: صباح الخير، الله يخليك.
0: يسعد صباحك، كيف الحال؟
1: أمورك
0: تمام؟
1: الحمد لله.
0: يعطيك الصحة والعافية. يعني لو بدنا نرجع على سنوات طويلة ونحكي عن بداية علاقتك بكرة القدم، متى نشأت؟ كيف اكتشفت هاي العلاقة الجميلة اللي كانت ملازمة لك على مدار سنوات؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. طبعا أنا كنت أول شيء بحب الدراسة كثير، فجأة طبعا زملائي كانوا أفضل مني في التربية الرياضية، فاتجهت إلى التربية الرياضية.
0: حلو.
1: فكان الوضع عندي يعني طيب ومليح. خلال فترة زمنية قصيرة اكتشفت أنه عندي مواهب كبيرة جدا، وهي المواهب ظهرت خلال يعني فترة قصيرة جدا. وكانت محطات رياضية كثيرة جدا عندي من خلال التربية الرياضية. في السنوات الأولى كنت في الأول إعدادي، واكتشفت في هذيك الفترة.
0: وبعديها
1: طبعا التزمنا في الفريق الثاني للمركز شباب طول كرم.
0: مركز شباب طول كرم يعد من المحطات الفارقة بحياتك.
1: طبعا مركز شباب طول كرم كان له صولات كثيرة جدا في الضفة الغربية ومعروف. وكنت أول شيء يعني شبل، يعني مش ظاهر مظبوط. في فجأة طبعا لما لعبنا ضد الفريق الأمريكي ظهرت كلاعب.
0: شو بيعني لك مركز شباب طول كرم في هذا الوقت؟
1: يعني
0: ولا اليوم؟
1: الأم. الفريق الأم.
0: يعني علاقتك بمركز شباب طول كرم كعلاقة الطفل بأمه.
1: طبعا أنا العلاقة في الثقافة كمان علاقة قوية جدا معهم.
0: طبعا
1: مع ثقافة طول كرم.
0: طبعا. طيب لو بدنا نحكي عن أجواء كرة القدم في السبعينيات.
1: طبعا كانت أجواء طيبة جدا، فيها الجدية، فيها الإثارة، وفيها روح القتال للحفاظ على السمعة الطيبة للمدينة طول كرم.
0: كان لقبك ملك الدفاع.
1: والله ألقاب كثيرة يعني،
0: بس يمكن هذا اللقب اللي سمعته من الكل، والكل يعني بيحكي انه كابتن محمود ملك الدفاع.
1: ملك الدفاع في الصخرة التي لا تلين، كثير يعني ألقاب.
0: شو كمان لقبوك؟ الصخرة التي لا تلين، ملك الدفاع، شو كمان اتذكر؟
1: والله كثير ألقاب.
0: طيب هذه الألقاب أنت كيف قدرت تحصل عليها؟ يعني مش سهل لاعب كرة قدم في المستقبل يكون مدرب كابتن أنه يحصل على هذه الألقاب، مش أي لاعب يقدر يحصل على هذه الألقاب.
1: الانضباط هو أساس كل شيء، يعني كنت أنا منضبط مع المدربين وأسمع وأنفذ بنفس الوقت، وفي عندي إبداعات بنفس الوقت في الملعب.
0: مين كانوا مدربينك في هاي الفترة؟
1: عارف عوفي، وبعدين أستاذ ضرع عن بالي.
0: طيب لما بنحكي عن مباريات كتيرة خطها، بس أكيد كان في مباراة راسخة في بالك محفورة في ذاكرتك لليوم ما بتنساها.
1: والله الفريق الأمريكي، لأن هي اللي أظهرتني. الفريق الأمريكي يعني فزنا عليهم 1-0.
0: بأي سنة؟
1: والله مش متذكر، بالسبعينات. هاي
0: بالسبعينات. طيب كمان يعني احنا بنحكي على المدربين، طب مين ابرز اللاعبين اللي كانوا وإياك؟
1: عارف عوفي، سميح رجا، خليل أبو ليفة، كان عندك السنو يوسف حمدان، بعدين من الثقافة كان محمد صباح، ماهر العبكي، وماهر أبو شنب، هذول مميزين جدا.
0: طب كثير من الناس بتتحدث عن الزمن الجميل لكرة القدم الفلسطينية، الزمن الجميل كان فيه له شيء بيميزه، إيش اللي كان بيميز هاي المرحلة؟
1: اللي بيميزه الانتماء، الانتماء الحقيقي للنادي، يعني إذا لبس الكروه هذه ينتمي له وبجد.
0: طب اليوم لما إحنا بنحكي كنت شبل، صرت لاعب، وبعدين صرت مدرب، هاي المرحلة كيف مشيت فيها؟ كيف مشيت بها السنوات المتتالية؟ بدنا نعرف أكثر شوية تفاصيل.
1: يعني الخبرة الميدانية هي سبب من الأسباب أن وصلت لهذا المستوى. يعني نجحت في التدريب ونجحت في التدريس، وبنفس الوقت أخذت بطولات كثيرة. يعني على مستوى المدارس، يعني
0: كم بطولة تقريبا؟
1: كثير. يعني كل سنة كنا نأخذ بطولة
0: ما شاء الله،
1: أو بطولتين على مستوى المدارس. والبطولات في الأول أيار برضو كانت نصيبنا حصة الأسد تقريبا. وبعدين في مباراة منتخب فلسطين كمان، يعني عملنا منتخبين اثنين اللي هو نجوم الضفة الغربية ونجوم غزة، وفزنا عليهم بذلك الفترة، اللي جاب الهدف اللي هو محمد الصباح.
0: نوجه له كل التحية. طيب لما احنا بنحكي، ذكرت انت اللي بيميز الفترة او الزمن الجميل هو الانتماء،
1: الانتماء والانضباط.
0: تيشيرت اللي بيلبس تيشيرت النادي بيكون منتمي لإله، وكأنه وطنه وبلده. أيوة. وكل شيء ما يملك. لو بدنا نحكي عن الانتماء، ليش الانتماء كان مختلف عما نرى اليوم؟
1: والله كان اليوم يعني الناحية المالية والمادية هي سبب من الأسباب. أنه كان الفرق، يعني اللاعب ما عنده انتماء قوي، أنتوا انتماؤه للمادة بس. إحنا يعني ما كان في مادة ولا في نقود ولا في كشف، إحنا كنا نلعب للمتعة، نلعب للفريق، نلعب للانتماء.
0: يعني الهدف الوحيد والأساسي كان أنا ضمن فريق بلعب من حبي لهذه كرة القدم. طيب لبنان، نرجع لمرحلة أنك مدرب، وصلت لمرحلة أنك اليوم مدرب، دربت كثير من الأجيال.
1: دربت مركز شباب طول كرم، وخذنا فيه بطولة الضفة الغربية ب82، وبعدين انتقلت لنابلس. وبرضو فريق شباب نابلس أخذ بطولة أندية نابلس. وبعدين انتقلت لجنين وأخذنا بطولة العودة من فرق الضفة كلها.
0: شو القيم اللي كنت بتحاول أنك تغرسها وتحرص على غرسها في كل اللاعبين؟
1: الأخلاق قبل كل شيء.
0: الأخلاق. طيب كيف كنت تشتغل مع اللاعبين على هذا الموضوع؟ كان سهل بالنسبة لإلك؟
1: طبعا القدوة الصالحة هي أساس. يعني أنا يعني من طبعي الانتماء الحقيقي في الوقت المناسب، وبرضو
0: طيب لما احنا بنحكي من طبعك انك تكون منتمي وانت القدوة الصحيحة والأساسية للاعبين، فإجباري راح ينصاعوا وتكون قدوة لإلهم ويكونوا على دربك سائرين؟
1: تقريبا معظمهم هيك. معظم اللاعبين كانوا يكتسبوا مني الصفات اللي هم يشوفوها فيها. طيب والحمد لله رب العالمين.
0: ما شاء الله. كنت في مركز شباب، بعدين رحت على نابلس، كل مرة بيكون في بطولة مميزة، كل مرة بيكون في مرحلة فارقة، في لاعب أو عدد من اللاعبين أنت بتحس لليوم أنك فخور أنت كنت السبب وراء اكتشافهم؟
1: والله اللاعبين كثار اللي اكتشفوا، كثار حتى من الثقافي كان عندي في المدرسة، يعني زي أسامة أبو العليا. يعني لاعب مميز ومدرب اليوم على مستوى
0: ما شاء الله.
1: وفي ماهر أبو شنب الله يرحمه، برضو من اللاعبين المميزين.
0: طيب لما بنحكي
1: وبعدين من المستوى الثاني لمركز شباب طول كرم، فهد سليم برضو عندي، ومحمد سليم، كلهم كل يعني الفرقين كانوا من عندي، يطلعوا من نفس المدرسة.
0: كيف كانت علاقتكم كمدربين للاعبين؟ كيف كانت علاقة الأندية مع بعضها قبل سنوات؟
1: علاقة حب وانضباط
0: رغم المنافسة.
1: يعني في المنافسة غير، وبر الملعب غير. بر الملعب إخوان، أما في الأرض الملعب قتال، صراع، مين بده يفوز.
0: صحيح. طيب، وهذا طبعا ما كان يأثر على العلاقات الشخصية وعلى تدريبات وعلى أخذ النصيحة
1: ولا بيأثر أي شيء. يعني أنا هنا علاقتي باستضافة قوية جدا يعني لا توصف، وأنا مركز يعني هي الرئتين سنين يعني الثقافة والمركز رئتي أنتو الكريم.
0: سبحان الله، كل التحية والاحترام طبعا للثقافة وكل التحية للمركز. على الرغم من كل المدربين اللي تعاقبوا على مدار السنوات واللاعبين لهالناديين، احنا بنفخر في المركز وبنفخر في الثقافي من أبناء مدينة طول كرم محافظة.
1: لأنه كانوا لما يلتقوا مع بعض مدرستين متكاملات اثنين.
0: نتذكر أيام اللقاءات اللي كانت بينكم بالملعب، بالملعب الثقافي،
1: يعني مدرستين مميزات كل واحد له لون، وكل طعون الضفة الغربية يعني الجمهور بيجي يحضر ويشوف.
0: احكي لنا عن هاي المباريات.
1: هاي المباريات هي مميزة، يعني طريقة اللعب تختلف في الثقافة عن طريقة لعبنا احنا.
0: كيف؟
1: يعني
0: كل نادي له بصمة له أسلوب.
1: احنا من طبعتنا ان القوة والسرعة والإنتاج، هسه الثقافة في النكهة لهم، النقل الكرات العرضية والبسيطة هاي.
0: طب كيف كانت الأجواء لما بيكون في لقاء بين الثقافي والمركز؟
1: والله أجواء متوترة بالنسبة للجمهور. بالنسبة للجمهور متوترة يعني.
0: إحنا ولاد طول كرم بنحب الثقافة بنحب المركز.
1: بس هي تصير توتر يعني. مين بده يفوز مين كذا.
0: طب وكيف كانت الأجواء لما تكون مباراة؟ طبعا أغلبها كانت تقام هون في طول كرم في الملعب الثقافي.
1: لا أحيانا برا.
0: برا.
1: مبارياتنا. بنكلهن برا وبنخوف المشاكل.
0: طيب اليوم لما بنحكي عن مرحلة التدريب ومرحلة انه انت كمان كنت معلم ومدرس، كيف قدرت تجمع بين الشغلتين؟
1: والله انا يعني كنت حبي للرياضة وانتمائي لها قوي، فلذلك كنت انا اجمع بين الطرفين. يعني كنت اروح للتدريس اعطي المستوى العلمي للتدريس، واعطي المستوى التدريبي للمدرب للفرق. يعني كل واحد يختلف، التدريب تختلف عن التدريس.
0: طيب اليوم لما احنا بنحكي عن كرة القدم الفلسطينية، كيف بتقيم مستواها في يومنا الحالي؟
1: والله الظروف السياسية بتأثر عليها. يعني مش هالمستويات، فلذلك يعني المستويات مش طيبة جدا. يعني إذا بدهم يعملوا منتخب لازم يكون هناك فيه دوري قوي جدا، من خلال الدوري ينطقوا العناصر اللي هي تمثل المنتخب. وإحنا ما فيش عنا دوري، ما في عنا دوري قوي.
0: شو اللي بينقص أنديتنا لحتى تستعيد مكانتها وتصير تصنع أجيال مميزة؟ إحنا طبعا بنوجه كل التحية للأجيال المتعاقبة، لكن السنوات الأخيرة كانت صعبة شوي بالجانب والأوضاع والظروف السياسية، بس اليوم شو اللي بينقص أنديتنا؟
1: ينقصها الناحية المادية. يعني الإرادة المادية له يعني تأثير قوي جدا على الأندية مشان يجيبوا الأدوات المناسبة للفريق.
0: طيب بدي أسأل سؤال، لو رجع فيك الزمن تختار نفس الطريق ونفس المسيرة؟
1: طبعا أنا مش راح أتغير، ما أتغيرش،
0: نفس الطريق
1: نفس أي. يعني الانتماء، الانضباط، القوة اللي كذا.
0: مثل ما ذكرنا في البداية لقبت بملك الدفاع، تمام. بدي أسألك سؤال، مين أفضل مدافع لعبت معه بما أنه كنت أنت حاصل على هذا اللقب ملك الدفاع؟
1: في مروان الزين، لاعب منتخب نجوم الضفة الغربية. مروان الزين يعني له بصمة قوية جدا، وفي خليل أبو ليفة كمان.
0: طب ومين أصعب مهاجم واجهته؟
1: والله كصعوبة ما كنت أتصعب من أي مهاجم. لأنه في الذكاء وفي كل شيء. طيب. يعني بعرف كيف أتصرف.
0: أجمل ملعب لعبت عليه؟
1: أجمل لعبة؟
0: أجمل ملعب.
1: يعني أجمل ملعب كنا ناحية ترابية كلها. في السابق. أما كان الخضوري أحسن شيء.
0: طيب لو بدنا نحكي عن المدربين، مين أكثر مدرب كان له أثر كتير كبير عليك؟
1: اللي دربوني عارف عوفي، الأستاذ عارف عوفي، لأنه مسكني من وأنا صغير حتى خلصت.
0: ما شاء الله. لو بدنا نحكي كمان عن واحدة من المباريات تتمنى أنك ترجع تعيشها بنفس تفاصيلها وبنفس اللاعبين وبنفس كل الأشخاص اللي كانوا موجودين معك؟
1: فريق الأمريكي أسرة الناس الأمريكي، يعني هي الفارق في حياة الرياضية.
0: حلو. لو بدنا منك كلمة توصف فيها الانتماء، كلمة توصف فيها مركز شباب طول كرم، كلمة توصف فيها الرياضة الفلسطينية، كلمة توصف فيها الجمهور الكرمي اللي كان عاشق للمركز.
1: الجمهور الكرمي يعني كان وفي جدا للفريقين.
0: احنا بنقول صحيح.
1: وبعدين شو الأسئلة السابقة؟
0: كلمة للرياضة الفلسطينية.
1: أتمنى أن تكون الرياضة الفلسطينية على مستوى عالي جدا، توصل للعالمية إن شاء الله.
0: وكلمة للمركز.
1: المركز أتمنى أن يعود كما كان.
0: إن شاء الله. طيب، وبدنا نحكي الانتماء. الانتماء اليوم جدا مهم. الانتماء شعار أساسي يجب أنه كل لاعب يحمله، يكون شعار، يكون هدفه.
1: هو الانتماء يعني يجب أن يكون بعيد عن المادة. مادام في مادة، مادام في تنقلات، يعني حسب مصلحته للاعب. فقضية الانتماء نسبية بتكون. إذا لبس القرار هي في الانتماء، إذا خفت المادة بده ينتقل لنادي ثاني. فقضية الانتماء نسبية بتكون، مش زي ما كانت أول.
0: طيب، بما أنك يعني عاشق ومحب لكرة القدم، متابع أكيد كأس العالم يا أستاذ محمود، صحيح؟
1: يعني نوعا ما، يعني لأن الظروف اللي نمر فيها صعبة شوي.
0: طيب، المباراة الأخيرة أكيد حضرتها، المواجهة اللي كانت ما بين المنتخب المصري والأرجنتيني. شو رأيك فيها؟
1: والله الحكم كان سيء. كان سيء، وكان الفوز أقرب للمصريين من الأرجنتين.
0: رغم أنه المنتخب الأرجنتيني مش سهل.
1: مش سهل، بس الظروف أجت أقوى من فريق مصر، لأنه لازم يفوزه.
0: بس هذا بدل على أنه فعليا المنتخب المصري كان قادر أنه يواجه منتخب من المنتخبات القوية.
1: طبعا، أكيد.
0: طب شو رأيك بالأداء اللي كان المنتخب المصري؟
1: ممتاز جدا، بس في بعض الفترات يعني الدفاع، لما أجا ميسي جاب الهدف من بين 4 مدافعين. إذن الضغط يجب أن يكون على اللاعب والكرة، مش الضغط على اللاعب بس والكرة. يعني ما شاء تفاجأ أنه الكرة في الهدف. فلذلك يجب أن يكون في دفاع أول، دفاع ثاني، دفاع ثالث. يعني الدفاع الأول يضغط على اللاعب والكرة، والدفاع الثاني يغطي. فهي أتوقع أنه كان هذا السلبية.
0: وما تبقى كانت بالناحية الإيجابية،
1: يعني فريق ممتاز وقوي جدا.
0: طيب، وشو توقعاتك لأسود الأطلس أمام فرنسا؟
1: أتمنى أنه يفوز. أتمنى، يعني فريق فرنسي مش سهل. مش سهل، في عناصر قوية جدا، والمغرب في عناصر قوية جدا.
0: طب احنا لما بنحكي المنتخب الفرنسي، كل الآراء أو يمكن كثير من الآراء والتوقعات بتحكي انه هو راح يكون حامل اللقب، يعني منتخب قوي جدا.
1: قوي منظم، قوي منظم ومتكامل.
0: قوي منظم متكامل. المنتخب الفرنسي. وسود الأطلس
1: ونفس الشيء. وجوز تنقسم الخبرة شوي. وجوز، أما بإمكانهم أنه يجاروهم، بإمكانهم يفوزوا. في شيء بعيد عن الكرة،
0: في شيء بعيد
1: ولا في أي شيء.
0: يعني متوقع المفاجآت في هذا الكأس؟
1: متوقع.
0: طيب، شو بتحكي لكل محبي كأس العالم؟
1: الحيادية. الحيادية بس.
0: طيب، ملك الدفاع كابتن محمود، لكل شخص أو لكل لاعب تحديدا في كرة القدم وعنده عشق وشغف لكرة القدم وحابب أنه يكون قدوته الكابتن محمود ويحصل على نفس اللقب ملك الدفاع، شو المواصفات اللي لازم يمتلكها؟
1: الذكاء.
0: كيف يشتغل على ذكائه؟
1: يعني في المعلومات الرياضية يجب أن تكون معه، يعني ينضبط مع المدرب شو بحكي له وبنفذ. بعدين في إبداعات هو منه.
0: كيف يكون؟
1: يعني أعطاك المدرب مثلا خطة معينة، فصارت عندك ظروف تختلف عن خطة، بدك تتعامل معها أنت.
0: بده يكون ذكي بكيفية التعامل مع الظروف.
1: الذكاء.
0: والمعلومات الرياضية.
1: المعلومات ضرورية.
0: ضروري. كيف يعني يجمع المعلومات الرياضية؟
1: يعني كان الأستاذ عارف يعطينا معلومات عن فريق الخصم أول واللاعب شو صفاته شو كذا، وإحنا بنتصرف على هذا الأساس.
0: يعني يكون ملم بالفريق اللي
1: يعني بقى. كان يحكي لي أنا في مثلا لاعب مميز في الهجوم، هذا صفات واحد اثنين ثلاث بتعامل معنا هيك. يعني زي وليام خوري مثلا بتعامل مع ناجي عجور، بتعامل معه حسب كل واحد قدراته وناجح الحمد لله
0: ما شاء الله. طيب اليوم بعد كل هاي السنوات كيف بتلخص مسيرتك، وخاصة أنه أنت من الأسماء المرتبطة بأيام الزمن الجميل لكرة القدم والرياضة في فلسطين؟
1: أنا الحمد لله رب العالمين مشيت باع طويل جدا في الرياضة، سواء على مستوى التدريس أو على مستوى التدريب أو على مستوى أني كنت لاعب. فهذا يعني التاريخ يعني الحمد لله رب العالمين لصالحي.
0: كيف تلخص فترة التدريب؟ فترة التدريب كيف ممكن تلخصها؟
1: التدريب يعني مش فاهم عليه شو
0: كيف يعني. انت عشت فترة التدريب، كنت مدرب كابتن رائع جدا، غرست الانتماء، حب الانتماء للاعبين.
1: فخلص فهمت عليه. التدريب بده تخطيط، بدون خطة لا يمكن الا يكون في فجوات في الخطة. يعني يقدر ينتمي الواحد ويقدر ايش يعالج كل الامور السلبية الموجودة في الفريق. بدون خطة لا،
0: وبدون خطة ما بيقدر الواحد ينجح. كل التحية والاحترام، أنا أشكرك كل الشكر أكيد. أحمد يعقوب بيحكي كل الاحترام والتقدير لأستاذنا العزيز كابتن محمود. كمان أنا من منبر تلفزيون الفجر بحيي أستاذي الفاضل ذو الأخلاق والقيم الإنسانية محمود أبو العايش، رفع الله قدرك في الدنيا والآخرة يا غالي. معكم الدكتور أمجد جلادة، نهاركم مبارك.
1: الله يخليك. الله يخليك.
0: كمان من الرسائل اللي وصلت لحضرتك كابتن، صباح الخير، تحياتي للعم أبو العايش. طبعا الأستاذ محمود يعتبر أيقوني بالأخلاق.
1: الله يخليك.
0: كل التحية والاحترام. كمان من الرسائل اللي وصلتنا لحضرتك، قصي حسوني لاعب مركز طول كرم سابقا، بصبح عليكم من فرنسا، أجمل تحية للأخ والصديق الكابتن أبو محمد، تشرفنا باللعب إلى جانبه فترة ليست قصيرة وتدربنا على يده، نتمنى له العمر المديد.
1: الله يخليك.
0: كل التحية والاحترام. شو بتحكي لها المحبين، لها الأصدقاء؟
1: أنا بشكرهم على كل ما يقولونه إلي.
0: كيف بتلخص علاقتك اليوم؟ في لاعبين لساتك بتتواصل معهم، في مدربين لليوم علاقتك معهم طيبة، ما بتستغني عنهم بشكل دوري؟
1: مع الكل إن شاء الله في حالة إنه في تواصل، ويكون تواصل جيد. يعني مع محمد الصباح، مع برضو أخوان من برا نتواصل معهم، زي خليل بطاح كمان. أحسن لاعب حارس مرمى كان
0: ما شاء الله
1: في الضفة الغربية.
0: طب اعطينا أسماء هيك مميزة، حارس، مدافع.
1: حارس مرمى خليل بطاح، محمد الصباح لاعب وسط ممتاز، مروان الزين لاعب دفاع ممتاز كمان، خليل أبو ليفة، يوسف حمدان السهم الأصمر بنسموه، سريع جدا
0: وذكي. يعني أسماء لساتها لليوم محفورة في ذاكرتك.
1: في أسماء كثيرة. أسماء كثيرة يعني، بس ما نقدرش نجمعهم كلهم.
0: كل التحية أكيد لكل شخص كان مرافق لهذه الفترة الذهبية للكابتن محمود عايش. كل التحية لك.
1: الله يخليك.
0: شو بتحكي للمتابعين اليوم؟
1: أتمنى أن يكون المتابعة شيقة ممتازة.
0: كل التحية لك كابتن محمود عايش، ضيفنا اليوم كان وإيانا في برنامج طلت فجر. كل التحية لك أكيد، ومشكور على انضمامك اليوم وإيانا في برنامجنا الصباحي. من الأسماء اللامعة بالفترة الذهبية في الجيل وفي الزمن الجميل، لما بنحكي عن الكابتن محمود كثير من الرسائل وسطتنا عمالها بتحيي هالكابتن الرائع اللي الكل بيشهد على طيبه وعلى أخلاقه وعلى أسلوبه الجميل، كان في اللعب وكمان في التدريب. شكرا كثير لك كابتن. وبهيك مشاهدينا ومتابعينا بنكون وصلنا معاكم في برنامج طلة فجر الى الدقائق الختاميه. قبل ما ننهي هالرسائل الختاميه اللي وصلتنا خلونا نتطرق لها. صباحكم بساتين من الحب تثمر سعاده وامن، صباحكم من الجنه ايها الاحبه، الصباح لا يتغير ولكن كل يوم ياتي بشكل اجمل، عطر الله صباحكم برضا الله، وصباح الخير لفجرنا الجديد وطاقمه لسيد احمد السرغلي وزوجته ولإلك ريهام. مني انا شيرين، يسعد صباحك. يعقوب ابو طحون بيحكي يسعد صباحكم بكل خير، قمنا ببلديه طول كرم بتركيب المرايا بالمنطقه اللي ذكرتيها اخت ريهام اكثر من مره، ولكن للاسف كان بيتم تكسيرها بعد تركيبها بفتره قصيره، واحنا بالعكس ما بننكر، ما هو احنا بنحكي اصلا ليش بيكون في تكسير، احنا بنطالب انه يكون في اهتمام بوضع اي شيء بيمنع اي احد انه يتعدى على الممتلكات العامه. بالعكس كل التحيه والشكر والاحترام لكم، نتمنى المزيد من الاهتمام في هذه المنطقه. مشاهدينا الكرام متابعينا الاعزاء، اليوم كنا معاكم بجولتنا الصباحيه، مشوارنا الصباحي من برنامجنا، في هالبرنامج اللي طرقنا لكثير من المواضيع وضيوفنا أيضا والرسائل اللي وصلتنا. شاكر لكل من كان متابع، شاكر لكل من كان مستمع لإلنا في مشوارنا، مش بس اليوم وكل يوم. كل التحيات الصباحية لإلكم، نتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة إن شاء الله بين أهلكم وناسكم وأحبابكم، ولا تنسوا أكيد تكونوا على الموعد مع المواجهة المرتقبة ما بين أسود الأطلس وفرنسا، هذا المنتخب اللي يعني حسب التوقعات الكل بيحكي انه قريب لللقب لكأس العالم 2026، لكن كأس العالم بيتميز دائما بالمفاجآت ودائما بيتميز بانه التوقعات ممكن انها تكون صائبة وممكن انها تكون خائبة، وكأس العالم فيه مفاجآت كثيرة، وأكثر من المفاجآت اللي حضرناها بالمباراة الأخيرة بين المنتخب المصري والأرجنتيني ما في، لكن نتمنى دائما الفوز يكون حليفة لأسود الأطلس خاصة بهاي المرحلة الحاسمة تقريبا والشبه نهائية. كل التحية. الموعد طبعا المرتقب لهاي المواجهة النارية، المكان دوار جمال عبد الناصر أمام الشاشة العملاقة اللي كانت بفكرة وتنفيذ رائع من شبكة الفجر الإعلامية بالتعاون مع الغرفة التجارية وشركة جاست برو إيفنت. كل التحية لإلهم على هذا الجهد، على هالخطوة المميزة، على هالمساحة اللي تم وضعها أمام جماهير أبناء محافظة طول كرم لكأس العالم وأسود الأطلس، نتمنى لإلهم كل التوفيق. مكملين أو إحنا هيك وصلنا مشاهدينا ومتابعينا الكرام إلى اللحظات الأخيرة، بنوجه من خلالها التحيات لرعاة برنامجنا، شركة الماسة الشنتير للذهب والألماس، شركة البريق للمنظفات، تداول بأمان مع CFI الوسيط الأول في فلسطين، بنك فلسطين البنك الوطني الأول، قاعات وجاتو سان موريس، شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد، شركة غرغور التجارية، وكلاء سمارت ومرسيدس، تواصل للصرافة، أفضل الأسعار تجدوها لدى تواصل في طول كرم شارع باريس، شركة النسائم للصناعات الغذائية مستر عسلي، شركة سنيورا للصناعات الغذائية عشرة عمر، زملائنا في الهندسة الإذاعية أنوار الحش حمد يسعد صباحك، في الإخراج على أحمد الجلاد يسعد صباحك على، ومني أنا ريهام أبو حبلة كل التحيات لكم مشاهدينا الكرام متابعينا، أتمنى لكم نهاية أسبوع موفقة بين أهلكم أصحابكم أصدقائكم، دمتم في حفظ الله وإلى اللقاء.
2: الصباح بيحلى بوجودكم معنا، فجر أف أم أحلى صباح من فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
0: فجر اف ام.
2: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
1: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
0: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
1: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت للمؤسسة للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
2: خير ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
1: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
2: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
0: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
2: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
1: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
0: أوه والله البلعاوي مدللنا.
1: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
0: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
3: كان يا مكان زرب، كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة، وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
4: موقعنا طول كرم دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
5: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
2: فجر FM.

0: الساعة الآن 10:00 صباحا بتوقيت فجر أف أم.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجاناً وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.

0: منتجات متنوعة بجودة عالية وأسعار مناسبة. زورونا في طول كرم شارع باريس مجمع الغانم بجانب ركن الشيكل، أو تابعوا صفحتنا على فيسبوك. فيليرا كوزماتيكس، الجمال والهدايا الأجمل في مكان واحد.
1: فجر أف أم

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري الذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا، من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي، والبهارات من العطار، والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرى من سنيورة، منتج فاخر ومضمون، والعبرة في المضمون.
4: سنيورة، عشرة عمر.
5: في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042 439 217.
6: فجر FM.

إبراهيم فجر أف أم. خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

الدفع الإلكتروني لتأمين مركبتك صار أوفر، راح تستفيد من خصم يصل حتى 10% عند دفع تأمين مركبتك إلكترونياً لدى شركات التأمين عبر قنوات الدفع الإلكتروني. ومن خلال التسهيلات البنكية والمصرفية بإمكانك تقسيط قيمة التأمين حتى 12 شهر وبدون أي عمولات. ادفع بسهولة واستفيد أكثر. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.bs.

0: 90 شيكل واربح أنصاته لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: فجر FM

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوة.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوة.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوة مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
4: سنورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنورة القدس، عشرة عمر.

0: للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: فجر أف أم.

0: الساعة الآن 11 صباحا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت، وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: أنتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحا وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.
0: فجر اف ام

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات،
1: كيف استطاعت سنيورا عبر العقود أن تحصل على ثقة المستهلكين؟ أصبحت سنيورا الأولى في صناعة اللحوم المبردة والمعلبة في فلسطين والأردن باستخدامها أحدث تقنيات خطوط الإنتاج وأعلى درجات الجودة للوصول للقيمة الغذائية العالية، مما جعلها تستحق أهم التصنيفات والشهادات من الأنظمة العالمية.
2: مع بنك القدس، حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
3: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
4: فجر FM

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
3: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
4: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
5: فجر أف أم

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: قالت لكن اوعى تغار

خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: جاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
2: لوجي لان هون العنوان.
3: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566-88-18-88.

0: الآن 12 ظهرا بتوقيت فجر اف ام. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها، والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800 180 180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: هل أنتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية، وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة، وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحا وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.
0: فجر اف ام

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: أساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة وباقي مواد البناء من أجود الأنواع، ومش بس سعر، جودة متانة وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: زي ما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
5: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: أوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائماً عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة.
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي.
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتب على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.
0: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: ليلي كملت فرحتنا فرحتنا بعروستنا وعريسك.
2: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك، وإلك منا الهدية.
1: بنت الدلال عروستنا.
2: صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
3: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
4: فجر أف أم

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: كان يا مكان زرب كان زمان، في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتطلع.

0: مفتوح من قلب الحفرة للسفرة، وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان، منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة. بالشتوية ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
1: موقعنا طول كرم دوار الإعلام من مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
2: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. أرز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم أرزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلة الظهر التجارية شداد، 042 439 217.

0: عليكم إلا تفعلوا الآن أوفر وأسرع حزم 3G عبر تطبيق جوال. 3G جوال أسرع وأوفر ودائما شغال.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: سنيورة، أكيد أفضل، أكيد جودة، أكيد خبرة، أكيد عشرة عمر. سنيورة القدس، عشرة عمر.
3: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
4: فجر أف أم

0: ألعاب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
2: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI، الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة cfi.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
3: أنتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحاً وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.
4: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: وإحسان.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6. 1

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان، لوجي لان هون العنوان،
2: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة، ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

كوميرشال بريك فجر اف ام. كله برغيف بلو برغيف.

90 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق. فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولي، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-200 2017. فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: ليلي كملت فرحتنا، فرحتنا بعروستنا وعريسك.
3: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات. يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأماني، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكاية غير.
4: زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة بتحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
5: موقعنا طول كريم، دور الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097-0593841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
6: فجر FM

الساعة الآن 2:00 ظهرا بتوقيت فجر أف أم. عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار. 1 2

0: أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.
3: فجر أف أم.
4: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.
5: You have 3 messages. Message 1.
6: أنا مش قادر أنسى غيابك. أنسى أحلى مرة.

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضه، الماس

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
2: لما حكينا لكم بس 5500 شيكل.

0: خليكي سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
2: فجر أف أم.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. هل انتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحا وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.
1: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.
0: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمة ليش الإضاءة دائما عندي يا ضعيفة يا بتفصل فجأة.
2: بتوقع المشكلة مش باللمبة، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني؟ من هي الإضاءة نفس الإشي كلها لمبة؟
2: لا يا ولا، مش كل الإنارة واحد، في إنارة للبيت، للمؤسسة، للمحلات، وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليك مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حس النقاش منور بزيادة؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الإشي؟
3: واضح إنها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده إضاءة شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروغرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العيلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروغرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: متجددة باستمرار. إضاءة على أحدث طراز، خدمي فوق الامتياز.
1: سان موريس، سان موريس أحلى قعود. سان موريس،
0: في سان موريس كل شي في مكانه حتلاقيه. شاشات العرض الضخمة، الزينة، الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
2: ما الذي يميز شرائح سنيورا؟ يعد تقطيع وتشريح المنتجات عملية غاية في الأهمية، فقد تم تخصيص غرفة معقمة ومعدة لها لضمان عدم تلوث المنتج أثناء عملية التقطيع والتعبئة، حيث يتم تعقيم كل جزء من الغرفة قبل تلامس المنتج مع البيئة المحيطة.

0: 99 شيكل واربح أنصات لرد ذهب يوميا وتمتع بنفس السرعة للرفع والتحميل وأفضل سعر وخدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع مع أقوى تجربة إنترنت في فلسطين. للتفاصيل زوروا معرضنا أو شبكة موزعينا أو الموقع الإلكتروني أو اتصل على 199. جوال فايبر من ذهب.
1: فجر FM

0: الساعة الآن 3:00 بتوقيت فجر اف ام. في CFI نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف أفاق جديدة. CFI، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
1: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية، وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
0: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كريم دوار الإعلام مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.

0: جوال فايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وأنصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سلطة الظهر التجارية شداد 042-439-200-17. 1, 2, 3.

أيوب، أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن، أجنحة، سمبوسك، كريسبي أيوب، عالم تاني. فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: لينا الجاتو. احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في البلد زي ما إلك زي ما عليك، وعشان نبنيها بدنا نفسك فيها. والتغيير بيبدأ بإنك ما تسكت عن الغلط وتصحي المسؤولية الأخلاقية والوطنية اللي جواك. لو تعرضتم أو شهدتم ممارسات فساد، سواء في تقديم الخدمات أو في التعيينات أو سوء استخدام المنصب لتحقيق مكاسب خاصة على حساب المصلحة العامة، أو شبهات تضارب مصالح بين القطاعين الخاص والعام، بلغوا هيئة مكافحة الفساد بالمعلومات واطلبوا الحماية إن لزم الأمر. نحن في ائتلاف أمان نقدم الدعم والإرشاد القانوني لضحايا الفساد أو الشهود عليه. يمكنكم التواصل معنا من خلال الرقم المجاني 1800-180-180، أو تفضلوا بزيارة مكاتب ائتلاف أمان، أو تواصلوا معنا بالطريقة التي تناسبكم، ونحن نضمن لكم السرية في حال رغبتم بذلك.

0: للصناعات الغذائية. للمزيد زوروا مصنعنا في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي، نكهات تنبض بالمحبة.
1: أين أصبحت شركة سنيورا اليوم؟ بعد انضمام العلامة التجارية يونيوم، أصبحت شركة سنيورا تصنع أكثر من 100 منتج من لحوم البقر والدجاج والحبش لتصبح الأولى في الأردن وفلسطين، بالإضافة لشركات توزيع في السعودية والإمارات والتصدير للعديد من الدول العربية.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: اف ام. اساس كل بناء قوي، الكازموز لمواد البناء، حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمه وباقي مواد البناء من اجود الانواع، ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5,500 شيكل.
3: زي ما حكينا لكم بس ب 5,500 شيكل.

لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجيلاند تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18 88.

0: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي، لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، تجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
1: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

0: هنا الجاتو، احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد، قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني. تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك. ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
3: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط، كله من مفروشات أبو صلاح، 5500 شيكل.
4: لما حكينا لكم بس ب5500 شيكل.
5: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.

0: فجر اف ام.
1: اوف يا مش فاهمه ليش الاضاءه دائما عندي يا ضعيفه يا بتفصل فجاه.
2: بتوقع المشكله مش باللمبه، يمكن من المكان اللي بتشتري منه.
1: شو يعني من هي الاضاءه نفس الاشي كلها لمبه؟
2: لا يا ولا، مش كل الاناره واحد، في اناره للبيت للمؤسسه للمحلات وفي للشركات، والتمديد الصح بوفر عليكي مصاري وتعب.
3: خير، ليش هيك حاسه النقاش منور بزياده؟
2: ولا مفكر كل اللمبات نفس الاشي؟
3: واضح انها ما بتعرف معرض كهرباء البلعاوي.
1: يعني بلاقي عنده اضاءه شكلها حلو وبتعيش وما بتخرب بسرعة؟
3: أكيد، ادخلي على موقعهم الإلكتروني أو اكتبي على جوجل كهرباء البلعاوي.
2: ضيفي عليها كمان إنه عندهم خدمة التوصيل، يعني بلزم الشرح زيادة يا عمي. خلص روحي تنزورهم، فيش أسهل من هيك، بنوفر أحلنا كتير. موقعهم شارع الديشي غرب دوار اليونس.
1: أوه والله البلعاوي مدللنا.
2: مش حكيت لك إنه مدللنا؟
1: معرض كهرباء البلعاوي، الإضاءة الصح من أول مرة.

0: شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بيفرق.
1: هل أنتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحاً وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.
2: فجر أف أم. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر أف أم. فجر أف أم.

رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام كوميرشال بريك. فجر اف ام
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
0: ألماس الشنتير للذهب والماس والفضة،

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير. في عالم يتسارع ويبقى فيه الطازج هو الأصدق، فريشا يجمع نقاء الطبيعة وجودة تحس في كل رشفة انتعاش حقيقي ومذاق لا ينسى. فريشا زجاج، مشروب غازي بأكثر من 12 طعم، فراولة، أناناس، تفاح، ليمون، صودا والمزيد من النكهات. فريشا، انتعاش يواكبك وطعم يميزك. استيراد شركة مجمع سيلة الظهر التجارية شداد 042-439-217.
1: مع سان موريس كل شي بيلبق لك.

0: الجاتو احجز وانت مغمض عينيك. اتصل على جوال 0599-290-290 مع سان موريس. خلي عرسك حديث البلد. قاعات سان موريس لفرحة تستحقها.
1: كان يا مكان زرب كان زمان في مكان مليان بالدفى واللمة وريحة الطيب عم بتفوح من قلب الحفرة للسفرة وكل لقمة تحكي حكاية. زرب كان زمان منقدم لكم أطيب الأطباق اللي بتذكركم بأيام الخير واللمة الحلوة بالشتوية. ما أحلى لمة العيلة على زرب كان زمان، الطعم الأصيل والذكريات الحلوة. جرب وحكم زربنا، عنوان الأصالة والتميز.
2: موقعنا طول كرم دوار الإعلامي مقابل مجمع المحاكم، نفتح من الساعة 11 صباحا حتى 6 مساء. للطلب 0593841094، واتساب 0097053841094. الأكل مش بس طعم، الأكل حكاية.
3: فجر أف أم

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. هل انتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحا وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.
1: يما بلال تعال روح لمشوار.
2: وين؟
1: عالسوبر ماركت.
2: شو بدك؟
1: جاج.
2: يعني من محل الجاج؟
1: لا من السوبر ماركت.
2: يما كيف يعني؟ الخضرة من الخضرجي والبهارات من العطار والجاج من محل الجاج.
1: لا يما، صدر الجاج من سنيورة صار كمان بالسوبر ماركت.
3: هلأ بتقدر تشتري من أي سوبر ماركت صدر دجاج مطرة من سنيورة، منتج فاخر ومضمون والعبرة في المضمون.
4: سنيورة عشرة عمر.
5: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
0: فجر اف ام. خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام.

0: الساعة الآن 5 مساء بتوقيت فجر FM.
1: غرفة النوم 5 قطع وطقم كنب 7 مقاعد فقط كله من مفروشات أبو صلاح 5500 شيكل.
2: زي ما حكينا لكم بس 5500 شيكل.
0: الماس الشنتير للذهب والماس

0: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار. تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
1: في أي وقت وأي مكان تداول العملات، الأسهم، المعادن مثل الذهب والفضة وغيرها الكثير من خلال تطبيق CFI الوسيط الرائد في فلسطين. فروقات أسعار تنافسية، تنفيذ فائق السرعة، وأكثر من 25 عام من الخبرة. حمل تطبيق CFI الآن من جوجل بلاي والأب ستور. تفضل بزيارة CFI.trade أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على رقم سلم 99-0. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر. يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية. الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: فجر FM.

0: سينيورا عشرة عمر.
1: مع بنك القدس حوالات ويسترن يونيون صارت فرصة للفوز. أرسل أو استلم حوالتك وادخل السحب على 140 جائزة شهرية بقيمة تصل إلى 500 دولار وثلاث جوائز كبرى بقيمة تصل إلى 15,000 دولار. الخدمة متوفرة في المكاتب والفروع وتطبيق قدس سمارت. مع تحيات بنك القدس.
2: وين المكان اللي دايما فرحان؟ جو مليان لعب وامان.
3: لوجي لاند هون العنوان.
4: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم إلا لوجي لاند. تول كرمة شارع نابلس مقابل كازية الهدى. للتواصل على 0566 88 18

شركة بروجرس للصناعة والاستثمار، منتجات فلسطينية عالية الجودة من الصوصات والحلويات. منتجاتنا مناسبة لكل العائلة، المطاعم والكافيهات، تجار الجملة والأسواق. بروجرس، الطعم الفلسطيني اللي بفرق. فجر أف أم

0: خراس.
1: خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

0: Bravo.
1: كوميرشال بريك فجر اف ام.
2: هل انتم طلبة في الثانوية العامة وما زلتم تبحثون عن تخصصكم الجامعي؟ جامعة بيرزيت تدعوكم لحضور فعاليات بيرزيت اختياري لتتعرفوا عن قرب على برامجها الأكاديمية وتلتقوا بأعضاء الهيئة التدريسية والطلبة وتكتشفوا الحياة الجامعية بكل تفاصيلها بما يساعدكم على اختيار مستقبلكم بثقة. انضموا لنا يومي السبت والأحد 11 و12 من تموز 2026 من الساعة 10 صباحاً وحتى 2 بعد الظهر في مسرح نسيب عزيز شاهين في حرم الجامعة.

0: ليش تدفع تأمين سيارتك شيكات وتصعبها على حالك؟ هلأ بتقدر تقسط تأمينك عبر البنوك والمصارف الإسلامية لحتى 12 شهر وبدون عمولات. وإذا ما بدك تقسيط، ادفع إلكتروني واستفيد من خصم بيوصل حتى 10%. أوفر، أسهل وأريح. تأمينك جاهز. لمزيد من التفاصيل زوروا موقع اتحاد شركات التأمين pif.org.ps.
1: فجر FM.

0: الفايبر مفتاحك للذهب. اشبك وادخل السحب اليومي على ليرات ذهب وانصات ذهب وتمتع بأقوى تجربة انترنت، أفضل سعر، نفس السرعة للرفع والتنزيل، خدمة 24 ساعة 7 أيام في الأسبوع. جوال فايبر من ذهب.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: مع في فلسطين الخليل أو صفحتنا على فيسبوك مستر عسلي نكهات تنبض بالمحبة.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
2: حين تجتمع العائلة وتمتد موائد الكرم، هناك سر لا يرى لكنه يذاق. رز الضيافة حبة متقنة، طعم أصيل ورائحة تأخذك إلى قلب الضيافة الحقيقية. نقدم لكم رزا يختار بعناية ليكون عنوان كل عزومة وشريك كل مناسبة، لأن الكرم لا يقدم إلا بما يليق به. شركة مجمع سيلة الظاهر التجارية شداد 042-439-217.
3: فجر أف أم خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر أف أم

كوميرشال بريك فجر اف ام. الماس الشنتير للذهب والماس والفضة.

0: وإحساس.
1: الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، أرقى وأحدث موديلات الذهب والماس والفضة والمجوهرات المحلية والأجنبية بأفضل الأسعار، تجدونها لدى شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة في طول كرم بفرعيه سوق الذهب الجديد وطول كرم شارع باريس. للمزيد تابعونا على انستغرام وفيسبوك شركة الماس الشنتير للذهب والألماس والفضة، مديرها العام مفيد الشنتير.
2: مين قال العشرة بتقول؟ لأنه على مدى 100 سنة كنا جزء من كل بيت عربي، ولدنا معكم وكبرنا معكم،

0: أساس كل بناء قوي. الكازموز لمواد البناء: حديد، اسمنت مضمون، رمل، حصمة، وباقي مواد البناء من أجود الأنواع. ومش بس سعر، جودة متاني وثقة من سنين، ومع خدمات التوصيل السريعة لكل من طول كريم وضواحيها شغلك بيمشي بدون تأخير. زورونا في طول كريم، شارع نابلس قرب مسجد الفردوس، محلات الكازموز لمواد البناء، أساس متين لبناء سنين، بإدارة جمال كازموز. للتواصل والاستفسار الاتصال على جوال رقم 0599-774-068.
1: خليك سمارت واربح أجهزة سمارت وادخل السحب على جوائز عديدة وأجهزة سمارت عند شرائك أي منتج من منتجات سمارت من شركة البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحملة من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
2: فجر أف أم.

كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. خليك سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق، لأنك بتستحق القهوة على أصولها.
0: فجر أف أم.

0: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: فجر FM

0: كوميرشال بريك فجر اف ام. خليكي سمارت واربح اجهزه سمارت وادخل السحب على جوائز عديده واجهزه سمارت عند شرائك اي منتج من منتجات سمارت من شركه البريق، وذلك في جميع نقاط البيع. تستمر الحمله من تاريخ 1/2 وحتى تاريخ 30/6.
1: كيف نجحت سنيورا في تلبية رغبات المستهلكين؟ تواصل سنيورا الأبحاث والدراسات والتطوير لخطوط الإنتاج لابتكار منتجات جديدة، ويقوم خبراء في صناعة اللحوم بتحويل الأفكار الجديدة إلى حقيقة لضمان النتيجة الأفضل للمستهلك.
0: فجر أف أم.

your pain. You got to break the chain home.

0: كوميرشال بريك فجر اف ام.
1: في عالم صار في كل إشي سريع وعابر، بتضل الأصالة ميزة للأقوياء بس. وإذا كنت بتدور على مجرد كاسة كافيين تصحصحك، الخيارات كتيرة. بس إذا كنت بتدور على هيبة للفنجان والتحميص الحقيقي اللي بعدل المزاج من أول رشفة، فهون أنت بتحكي عن قهوة زياد القطاوي. لأنه مش أي حدا حمص بنحكي عنه معلم، ومش كل دلة بتعطيك النكهة الصح. في زياد القطاوي إحنا ما منبيعك مجرد قهوة، إحنا منقدم لك تاريخ، خبرة، وتجربة ما بتنتسى. قهوة زياد القطاوي متوفرة بالأسواق لأنك بتستحق القهوة على أصولها. 1, 2.

أيوب عالم تاني. أيوب أول كريسبي فلسطيني وكل شي بكرمش، كريسبي بوب كورن أجنحة سمبوسك، كريسبي أيوب عالم تاني. فجر أف أم خلي الموجي على هالموجي 90.4 فجر أف أم. فجر أف

0: بدك ذهب ومجوهرات مش عادية، تشكيلة أساور وعقود وخواتم بنقشات فنية، عنوانك كبير، سائد الحواري للذهب والمجوهرات، يا ست ويا صبية، اختار الحواري وجهز لخطبتك وعرسك وإلك منا الهدية. صدق في التعامل وأمانة، بيع وشراء بأسعار مرضية وطبيعية. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، خلي عينيك عليه. سائد الحواري للذهب والمجوهرات، حكايتنا غير.
1: لأنه مكان واحد بيجمع الحب والسعادة والعيلة. ما إلكم؟

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: حبيبي.
1: الساعة الآن 8:00 مساء بتوقيت فجر اف ام. في سي اف اي نمنحك الأدوات المتقدمة، الخبرة والوصول المباشر إلى الأسواق العالمية لتتداول بذكاء مع فروقات أسعار تنافسية وتنفيذ فائق السرعة، إلى جانب محتوى تعليم احترافي بإشراف نخبة من الخبراء. ومع أكثر من 25 عام من الخبرة نمكنك من التداول بذكاء واكتشاف آفاق جديدة. سي اف اي، ثبت خطواتك. تفضل بزيارة سي اف اي دوت تريد أو مكاتبنا في برج عمار البيرة رام الله، أو الاتصال على الرقم سلم 9900. التداول ينطوي على مخاطر عالية على رأس المال المستثمر، يجب فهم جميع المخاطر قبل الاستثمار. الشركة لا تتعامل مع الأصول الافتراضية، الشركة مرخصة من هيئة سوق رأس المال الفلسطينية.
2: عيش الرقمنة مع البنك الإسلامي الفلسطيني، تسوق بأمان وادفع بكل سهولة من خلال بطاقاتنا الائتمانية الملتزمة بأحكام الشريعة الإسلامية. بطاقاتنا متنوعة بتناسب احتياجاتك وبتسهل حياتك، ومن خلالها بتدفع وبتقسط مشترياتك بصيغ تمويل إسلامية. وبالسفر بطاقتك معك، ادخل صالات المطارات مجانا وتمتع بخصومات مميزة على الفنادق والطيران واستئجار السيارات. لمزيد من التفاصيل واختيار البطاقة التي تناسب احتياجكم، زوروا موقعنا الإلكتروني islamicbank.ps. البنك الإسلامي الفلسطيني، حسن الاختيار.
1: فجر FM

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام.

بدنا والليل محرمها ودنا والنسمة اللي تاخدنا ترجع شايلة الحكاية.

Thank you.

فجر اف ام. ننتقل الآن إلى الفترة الدينية.

هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد.

0: خلي الموجة على هالموجة. 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام.
1: قالت لكن اوعى تغار

0: خلي الموج على هالموج 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام
1: One, two.

خلي الموجة على هالموجة 90.4 فجر اف ام. فجر اف ام أطيب الأوقات نتمناها لكم عبر الموجة 90.4 فجر اف ام.